0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا ما هب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: قال كم عمرك وقلت العمر زايد قلت لك عمري 100 مره وعيده كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيده واعتبرني من مواليده الفرايد من بناته الفكر جابتني فريده في سما الاشعار بالابداع رايد شاعر يسمو الى الابداع سيده والقديمه لذ لكن الجدايد تحيي الميت من الشوق وتعيده في حياته ما يعرف السيف سايد المغامر لحظته عندها سعيده في رقبه المجد علق له قلايل صوره مرسومه بسبابته ايده وانعشق ما يعشق الا كل كايد جارح ما ينكف الا معها صيده وانت يلي في بنات الغيده قايد هل تحيد الوصل ولا ما تحيده في وطن زايد وشوق القلب زايد عن سؤالك والجواب احنا نعيده
0: اشعار فزاع على الخليجيه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009 1009 الخليجية

0: فوق عرقوب ويا معشوق وري الضو محل اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
2: أشعار على الخليجية
3: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طلعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
1: يا سيد المال كم نفس معك خانت والخوف ما هو من الماضي من القادم. والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر. والكبر لله يا بني آدم. والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كوميديا.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

0: فزاع.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي، الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، قيادة على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطت

0: قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع. حمدان بن محمد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة سابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس في استراحة المرموم بدبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد ويدعم تنافسيتها ومكانتها العالمية ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه. واستعرض سموهما عددا من المستجدات والتوجهات التي تدعم مواصلة مسيرة العمل الوطني وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات بما يواكب تطلعات الإمارات ويعزز جودة حياة أفراد المجتمع ورفاههم. وأكد سموهما أهمية تكامل الجهود الوطنية وترسيخ نهج التطوير المستمر بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحويل الفرص والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والإنجاز. وتناول اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات ومكتسبات ومواصلة العمل بما يعزز مكانتها نموذجا عالميا في التنمية والريادة ويخدم مصالح الوطن والمواطن ويدعم مستهدفات الدولة المستقبلية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 25 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المقري. ويضم المجلس في عضويته كل من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائبا للرئيس وسعيد محمد حارب الفلاحي وعلي خلفان المنصوري وأحمد ماجد البدواوي ومحمد حسن الشحي وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وأمين عام الجائزة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لويس زووينج الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها دبي. وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي علاقات الشراكة الممتدة لسنوات بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في المجالات الهادفة لتشكيل وصناعة المستقبل. من جهة أخرى تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أمس فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تنظم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 13 وحتى 15 من أكتوبر. وطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية والتي تمثل محطة

0: مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في استشراف وصناعة المستقبل وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية. حذرت شرطة أبوظبي من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق، خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين ووقوع اصطدامات خطرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد خالد عبيد الظهري، مدير المرور والدورية الأمنية بشرطة أبوظبي:
1: نحذر السائقين من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف، خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، ونؤكد أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف ووقوع اصطدامات خطرة تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية. ندعو السائقين إلى مواصلة السير عند تجاوز المخرج وعدم محاولة الرجوع للخلف واستخدام المخرج التالي للوصول إلى وجهتهم بأمان، ونؤكد أن مخالفة الرجوع للخلف بصورة خطرة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم 1 قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قيمتها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوم للمركبة الخفيفة. ونؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
0: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 في يوم جديد، يوم الخميس الونيس الممهد للأجواء الويكندية والويكندي عند البعض الآخر. يسعد صباح كل من يتابعنا ويسمعنا، كل من انضم إلينا في هذه الثواني والدقائق الأولى من خلال 707 بالتعاون مع جزيرة ياس. أذكركم وكالعادة بوسائل التواصل، عندكم رقم الأسمس هو 4000 يعني 4-3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. وأذكركم بأن تقدرون تودعون ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، ممكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. كل اللي عليكم تحجزون عبر yasisland.com. والآن أذكركم بأننا أخذكم عهود إن شاء الله باستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت البرنامج. أذكركم أيضا بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا اليوم ويتفاعلون ويانا، عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أستقبل منكم مشاركاتكم ورسائلكم النصية المجانية. فgood morning وصباح الخير لكل من يسمعنا صغارا وكبارا. أعرف أن أحد منكم ما أجز يمكن من طلبة المدارس، لكن إن شاء الله أن دواماتكم تكون خفيفة وسهلة ولطيفة وتخلصون اللي عليكم، وترى خلاص ما شو باقي، إن شاء الله الويكند جاي وبتستمتعون فيه. زين، سؤال نسألكم في هذه اللحظات وتحديدا من خلال رجرين، أوكي، في فقرة الاقتصاد نبغي نتكلم عن سؤال نسأله مستمعينا، ونبغيكم يعني تفكرون قبل لا تجاوبونا. قبل كل هذا أبغي يعني تعتمدون على تفكيركم العميق دون الاستناد أو الاستعانة بأي وسيلة من الوسائل المساعدة واللي ممكن تعطيكم الإجابة الصحيحة. ليش؟ لأن أنا فعليا ما أحتاج منكم إجابة صحيحة ولا خاطئة كثر ما أنا أحتاج منكم تنوع في مشاركاتكم. أوكي؟ متفقين؟ أنا ما أشوفكم بس يعني أبغيكم أنتوا تفكرون. فسؤالنا من خلال
3: ريجرين
1: يقول شو بالنسبة لكم، شو أغلى مادة موجودة في كوكب الأرض؟ شو أغلى مادة موجودة في كوكب الأرض؟ أشياء أنتوا تعرفونها يمكن، أشياء أنتوا تتعاملون فيها، أشياء يمكن أنتوا مقتنينها، فشو أغلى مادة موجودة على كوكب الأرض؟ أو مو بشرط حتى على كوكب الأرض، لأن هذا الكوكب كبير صح، وفي أشياء إلى اليوم هذا الإنسان ما استطاع أن يكتشفها، هذه حقيقة. اليوم هناك غابات موجودة في هذا العالم كغابات الأمازون، يمكن فيها أشجار تفوق 4 مليار شجرة، الإنسان ما قدر يدرس النباتات اللي موجودة إلا يمكن أقل عن 10%، تخيلوا. فشوفوا العالم كبير، ولذلك مو بكل شيء نحن نعرفه ولا كل شيء استطاع الإنسان أن يتعرف عليه حتى وقتنا الحالي، على كثر التنقيب، على كثر البحث، على كثر الاستنتاجات، لكن بعد مو بكل شيء نعرفه. عشان ما نصعب الموضوع ونخليه على مستوى كوكب الأرض، في حياتك، في حياتك اليومية شو أغلى مادة مرت عليك أو سمعت عنها؟ مع أسماءكم الثلاثية استقبل مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير يا عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا بك. أحمد العلي يقول الماء، الماء سر الحياة وهذه أغلى مادة موجودة في حياتنا أو يمكن على كوكب الأرض. سأستقبل المزيد منكم أكيد من خلال فقرتنا، وبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق، حياكم الله ويسعد صباحكم.

0: على الخليجية.
1: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين، كل عام وانت الحب يا ضي هالعين. ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وأنا عليك استودع الله في كل حين، وأنا عليك استودع الله في كل حين.
0: أشعار على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق، وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي دوت اي. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
4: تاكايا من الاتحاد العقارية، مساكن رحبة وأكثر من 24 مرفقا عالميا، تجربة معيشية استثنائية في قلب دبي. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sales أو تفضل بزيارة up.ae.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال أكيد فقرتنا في ريجرين. سألناكم سؤال، يا ترى شو أغلى مادة مرت عليكم من الطبيعة؟ مادة من الطبيعة مرت عليكم. مداخلة مستمعنا محمد علي شوي مختلفة، يقول الوقت هو أغلى شيء فعليا، لأن إذا راح الوقت ما نقدر نرجعه، أما باقي الأشياء تنشرها سواء الذهب أو الألماس أو البلاتينيوم. خلنا نحن على بارت الذهب والألماس والبلاتينيوم، بما أننا نحن نتكلم عن مواد طبيعية موجودة في هذه الطبيعة، فهذا هو سؤالنا بالتحديد اليوم. الكاليفورنيوم وهو طبعا عنصر كيميائي مشع واصطناعي من صنع الإنسان. هاي المشاركة وصلتنا من صاحب الرقم لنهاية 566. أنت بتأكد أن أنت ما بحثت وهذا من خلنا نقول من موسوعة علمك الخاص، لأن تدخلتنا للعناصر الكيميائية والجدول الدوري وكل هاي الأشياء. عندنا أيضا صباح الورد لعمر همام، يقول النيتروجين. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات بأغلى مادة مرت عليكم في هذه الحياة من الطبيعة. من الطبيعة، والطبيعة ترى فيها وايد أشياء. أنا يمكن ما بغيت أصعب عليكم الموضوع، وبغيتكم تشاركوني بأشياء يمكن متداولة وموجودة عندكم كالأحجار الكريمة، الذهب، بس ما شاء الله أنتوا سرتوا يعني لتفاصيل أعمق من ذلك. نحن سننتقل إلى أثيوبيا من خلال جيت 7، وبنتعرف على تفاصيل كانت موجودة هناك في فترة من الفترات. وعلى فكرة ترى مش بس في أثيوبيا، هناك أحياء في بعض الدول العربية تسمى بهذا الاسم نسبة لمن كان يمتلك هاي المادة، فبخبركم عنها إن شاء الله في فقرتنا القادمة. خلكم متواصلين يانا، وإذا في بالكم أي مادة من هذه أو من الطبيعة بشكل عام، من الأشياء اللي يمكن يتم تداولها، شفتوها بأمي أعينكم عن المواد الطبيعية الغالية، شاركونا كأغلى مادة طبيعية مرت عليكم في هذه الحياة. لنعود من بعد دقائق، وبما أن في فترة الصباح بادي الجو شوية يعتدل تهاي النسمة الحلوة والجميلة، خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وفي هذه اللحظات نرجع إلى، أو خلونا نقول انطلقنا في فقرة رجرين عشان بس نقيس يعني مدى غلاء بعض المواد اللي موجودة في هاي الطبيعة، خصوصا إذا كنتوا تستخدمونها بشكل يومي أو في حياتكم اليومية. ومشاركات مستمعينا تباينت. احنا الحين نبغي ننتقل الى
2: جيت 7.
1: في جيت 7 بنوصل الى اثيوبيا، وبنوصل الى حقبة زمنية مختلفة عن الوقت الحالي. نبغي نتكلم عن البداية، عن القصة، عن التفاصيل، ونشوف كيف هاي الاشياء في زمن ما كانت يعني من اهم الامور. انزين، هذا اللي نحن نبغي نتكلم عنه، او المادة اللي نبغي نتكلم عنها كانت اغلى من الذهب. نعم، مثل ما سمعتوا، وهالكلام سنة 312، الناس كانت عايشة فوق اليبال، أمطار وزراعة وخضار والجو بارد. المنطقة اللي تحت كانت وايد حارة، صحراوية، صعب الواحد يعيش فيها، وفي مكان بعيد في نص الصحراء في شيء كانوا يسمونه أمولي، واستخراج الأمولي صعب جدا، عبارة عن قوالب كبيرة ثجيله. الأصعب كيف بينقلون الأمولي من مكان لمكان، كانوا يحتاجون إلى الجمال، يحطون هاي الكميات الكبيرة، والتنقل يتطلب أيام وساعات وأسابيع لين ما يوصلون وين؟ فوق اليبل، وين الناس عايشين في الأماكن الباردة. طبعا يعالجون الناس فيه، يستخدمون العلاجات، يستخدمون وقت الأكل، مفيد حتى للحيوانات. ومع الوقت صار الأمولي له قيمة، لدرجة شو؟ لدرجة قاموا يعاملونه مثل الفلوس، أسير تبيع وتشتري فيه. هي القطعة الصغيرة تشتري فيها أكل وملابس، حتى حق المهور بعد كان الأمولي وجوده مهم. ليش؟ لأنه عبارة عن فلوس. زين، التجار اللي يون من برا إذا ساروا السوق يبغون يدفعون، عندهم ذهب وفضة. اللي يبيع زين يرفض، يقول إذا ما عندك أمولي لا اسمح لي، أنا ما أتعامل بالذهب والفضة. تموا سنين يرفضون الذهب، لكم أن تتخيلوا. تخيلوا بعض الأماكن اللي فوق اليبل استخدموا الأمولي عفوا كعملة لين سنة 1930، لكم أن تتخيلوا لين سنة 1930. ومزين أكثر من 1600 سنة ما يبون عملة غير الأمولي، وهو نفس الأمولي اللي موجود اليوم في بيوتنا، نستخدمه في أكلنا، اللي الحين شو اسمه؟ هي الملح. فهذه واحدة من المواد الطبيعية اللي في يوم من الأيام كانت من أغلى ما يكون في بقعة جغرافية معينة على كوكب الأرض، تعاملوا فيها لحول 1600 سنة، ما بشوية ترى. تخيلوا. زين، هذا الموضوع يذكرني بأحياء موجودة على سبيل المثال في المغرب، يسمون هاي الأحياء حي الملاح. فالملاح أو هذا الاسم يا نسبة للأشخاص اللي كانوا يعيشون هناك، هذين الأشخاص كانوا يتاجرون بشو؟ بالملح، فسموه الملاح. هذا الشخص اللي يتاجر بالملح يسمونه الملاح، فسموا الأحياء هاي حي الملاح. هي. ولدرجة يقولكم يعني كان له اسم بطريقة ما يسمونه سولير، سولير، وهذا هو اللي كانوا يتعاملون فيه. كنا فلوس، هي كنا فلوس بالنسبة لهم، مبدأ المقايضة موجود، أي شيء تبغيه أعطيك بداله شو؟ سولير، اللي هو شو؟ السولت، اللي يت منه أصلا يقال يعني يت من كلمة السولير شو؟ سالري، راتب، فلوس. فهي سبحان الله يعني أشياء أصلا موجودة بالأساس في هذا العالم، بس لو نتعمق فيها ونركز في تفاصيلها نفهم هذه المسميات كيف جت وكيف طلعت، وكيف بعض المواد الطبيعية كانت لها أهمية كبيرة. تخيلوا، ما يقبلون في المقابل أنهم يتعاملون بالذهب والفضة، وكانوا مبدين موضوع الأولي أو الملح عليها. هذه كانت قصتنا لهذا اليوم، برجع وبتواصل وياكم إن شاء الله في فقرتنا القادمة من خلال نانة الأثير 1009.
2: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
1: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. الأفضل في الحركة حاليا شارع الإمارات العابر، أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية عليه. بالنسبة لشارع راس الخور في هاي اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل، اللي من بعد ذلك تتحول الحركة عليه إلى حركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد. أتمنى السلام للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب. أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب. لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تقفي والزمن شاحب. قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر تسعة. تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027، وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
6: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا دبي هوم فيستيفال دوت اي اي.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني. محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع. حمدان بن محمد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس في استراحة المرموم بدبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس

0: الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات بما يواكب تطلعات الإمارات ويعزز جودة حياة أفراد المجتمع ورفاههم. وأكد سموهما أهمية تكامل الجهود الوطنية وترسيخ نهج التطوير المستمر بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحويل الفرص والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والإنجاز. وتناول اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات ومكتسبات ومواصلة العمل بما يعزز مكانتها نموذجا عالميا في التنمية والريادة ويخدم مصالح الوطن والمواطن ويدعم مستهدفات الدولة المستقبلية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 25 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المري، ويضم المجلس في عضويته كل من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائبا للرئيس، وسعيد محمد حارب الفلاحي وعلي خلفان المنصوري وأحمد ماجد البدواوي ومحمد حسن الشحي وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وأمين عام الجائزة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لويس زوينغي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها دبي. وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي علاقات الشراكة الممتدة لسنوات بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في المجالات الهادفة لتشكيل وصناعة المستقبل. تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أمس فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية 2026 التي تنظم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 13 وحتى 15 من أكتوبر. وطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادة المستقبل العالمية والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة ل18 عاما بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في استشراف وصناعة المستقبل وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية. حذرت شرطة أبوظبي من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين ووقوع اصطدامات خطرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد خالد عبيد الظاهري مديرية المرور والدورية الأمنية شرطة أبوظبي.
1: نحذر السائقين من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، ونؤكد أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف ووقوع اصطدامات خطرة تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية. ندعو السائقين إلى مواصلة السير عند تجاوز المخرج وعدم محاولة الرجوع للخلف واستخدام المخرج التالي للوصول إلى وجهتهم بأمان، ونؤكد أن مخالفة الرجوع للخلف بصورة خطرة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم 1 قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قيمة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوم

0: للمركبة الخفيفة، ونؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الدفاع المدني في مدينة الرياض أعلن عن سقوط شظايا وصاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، وقد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: حياكم الله مستمعين من جديد، أعود في تواصلي وياكم من خلال ساعتنا الثانية ومن خلال استوديو الخليجية 1009 بالتعاون مع جزيرة ياس. أذكركم بأن نأخذكم عهود ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. ها، سرتوا القرية العالمية البارحة الافتتاح، وبدت عادة تطلع الفيديوهات عن المحلات الجديدة المطاعم الجديدة، فخبرونا إذا حد منكم سار وزار القرية في اليوم الأول الافتتاحي. البارحة كانت الأجواء جميلة، إقبال الناس كان كبير ما شاء الله تبارك الرحمن، وأكيد شيئا فشيئا مع الأيام بيزيد هذا الإقبال وبيزيد الشوق لأجواء القرية العالمية. وبعد لي حلي الموضوع أن كل ما يبرد الجو خلاص القرية العالمية تصبح من الثوابت، يعني موجودة في الجدول دائما خصوصا عند عشاقها. حد ترى يحب يصير يلعب، وحد يحب يصير يأكل، وحد يحب يصير يعني يغتنم الفرصة ويشتري له خلونا نقول من المنتجات اللي موجودة في القرى المختلفة. أنا أبغي أخبركم بأن يعني ابتداء من البارحة وإلى هذا الموسم كامل، الموسم 31، أتوقع خلاص يعني المفروض ما تحتارون شو ممكن تسوون في الويكند، صح ولا لا؟ أنا أرد أقولكم القرية العالمية لها ناسها ووايد يحبون أجواء القرية العالمية بعض الناس، وتصبح عندهم من الوجهات الأساسية سواء في أيام الأسبوع ولا في الويكند. لكن اللي أخبركم أو اللي أبغي أخبركم عنه بأن يوم في القرية العالمية واليوم الثاني ممكن يكون مليء بالمغامرات في دبي باركس ريزورتس. الأحلى من هذا كله أن كل هذه التجارب تقدرون تجمعونها مع باقات ميجا الذهبية والفضية. ميجا الذهبية تعطيكم الاختيار بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة لدخول منتزهين، وميجا الفضية تقدم 5 بطاقات موسمية و7 تذاكر لدخول منتزهين، يعني خيارات أكثر وطلعات أحلى وذكريات ما تخلص. الأسعار طبعا عندكم ميجا الذهبية سعرها 4990، وميجا الفضية سعرها 3490 درهم، وتقدرون تحجزون باقتكم اللي تناسبكم الحين عبر موقع كوكا كولا أرينا أو من شباك التذاكر في دبي باركس ريزورتس والقرية العالمية، وتستمتعون في مكانين بدلا من مكان واحد، ومن فترة لفترة تفاجئون أبنائكم بهذه الوجهات الجميلة اللي موجودة عندنا في مدينة دبي. أكيد بنتطرق للمزيد من التفاصيل عن موضوعنا الثاني، بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ها، حاطين في المستقبل القريب ومحددين تاريخ لزيارة القرية العالمية ولا لا؟ التي كذي يعني you go with the flow مثل ما يقولون، التي على البركة وبدون ما نخطط وبدون ما تخططون تحبون كذا تزورون القرية العالمية. بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقايق لنا عودة. حياكم الله.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليل معلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: كانت الأخيرة.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
3: تكايا من الاتحاد العقارية، مساكن رحبة وأكثر من 24 مرفقا عالميا، تجربة معيشية استثنائية في قلب دبي. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sales أو تفضل بزيارة up.ae.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي أيضا من بعد سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متجهة بالاتجاه إلى ما بعد جسر السيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر إلى الآن الأفضل في الحركة الانسيابية. هناك ازدحام مروري بسيط على شارع الخيل بسبب حادث مروري عند حي دبي للتصميم. من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى شارع الخيل. وهناك كثافة مركبات على شارع الشيخ راشد مرورا بدوار مركز دبي التجاري العالمي وبالاتجاه إلى مدخل شارع الشيخ زايد. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية 100%. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات من خلال فقرتنا الثانية عبر ساعتنا الثانية. سؤال لمستمعينا في هاي اللحظات من خلال
4: يسوى.
2: في يسوى عندي سؤال لكم خاص بعالم الدراما والمسلسلات بالتحديد وليس الأفلام. حلو أبغيكم تشاركوني بأحلى مسلسل تابعتوه. قولوا لي عهود ترى يسوى إنك تتابعينه. مسلسلات كثيرة ما حددت أنا صراحة لا جنرا معينة لا فئة معينة ولا كاتيجوري معين ولا حتى لغة معينة. أبغيكم تشاركوني بأحلى أحلى مسلسل تابعتوا. أكيد عندكم وايد مسلسلات بس هذا المسلسل دائما تتذكرونه. عطشي يا بطاري اللي يا بطاري إن خلال هاي الفترة يوم أتصفح التيك توك تطلع لي مسلسلات من الزمن القديم. مو بوايد عادة قديم يعني يقولوا يمكن من 20 سنة أو أكثر. إنزين هاي المسلسلات كانت مسلسلات قطرية وفي هاي الفترة يعني بصراحة كانت مكسرة الدنيا. فوانا أشوف المقاطع ما تبون تشوفون إنه شقام من دمجه. كان أول مرة أشوف المسلسل وأول مرة أشوف الأحداث مع إني شايفة بعد قبل الحلقات مو بثلاثين واحد وثلاثين حلقة تذكرون صح؟ فهني خطر في بالي هذا السؤال عن أحلى مسلسل تابعته وليس بالضرورة ترى مسلسل عربي بأي لهجة كانت. شوفوا إن هذا المسلسل
4: يسوى
2: أنكم تتابعونه وعطونا يعني أفضل ريكومنديشن من وجهة نظركم. الحين الويكند جاي حد ما يبغي يطلع في هذا الويكند يبغي يرتاح يبغي يستمتع في وقته يبغي يجلس في بيته يبغي يشغل مسلسل حلو كم من ساعة يتابع هذا المسلسل ممكن للساعات لأن الحياة فيها وايد أشياء فيها رياضة فيها كتب فيها بودكاستات فيها يلسوا ويا الأهل شيء يمكن مشاوير قريبة جدا. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بمسلسل بالنسبة لكم هذا المسلسل كان الأقرب إلى قلوبكم ووايد تحبونه وممكن حتى يعني تقولون لغيركم نترى يسوى تتابعونه. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. أكيد طبعا الافتتاحية كانت بهذا التساؤل خطر في بالي ترى لأني شفت يعني في تيك توك مقاطع تطلع لي ويمكن يعني مقطع ورا مقطع خلى يمكن الخوارزميات تطلع لي كل المقاطع مال هالمسلسل. بس من بعد ذلك قررت أني أتكلم عن تفاصيل لمسلسل اشتهر من سنين قليلة وضرب وكان شيء قوي جدا. فأنا بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بمسلسل تشوفون أنه يسوى الواحد يتابعه. عربي انجليزي كوري ياباني اسباني انتظر فرنسي انتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. في هاي اللحظات نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله عودت قلبي. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق. ستي تيوند خلكم متواصلين يانا. Good morning.

0: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءاً من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى The Hive للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق، وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقاً جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي .ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
2: يعان وايد عيل، يلا تعال، ألا في المطاعم شي محال، عروض وايد فوق الخيال.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم ومن خلال فقرة
2: يسوى.
1: إذا يسوى أن نتابع مسلسل من المسلسلات اللي مقترحينها علينا مستمعين، سألناكم هذا السؤال وقلنا شو أحلى مسلسل تابعته في حياتكم له ذكريات جميلة. أحمد العلي يقول رأفة الهجان. أيضا عندنا مسلسل الحسناء والوحش من محمد ناصر المازمي، يسعد صباحك وصباح الجميع. سلطان المهيري يقول وادي الذئاب. عتيج القبيسي يقول مسلسل يوم آخر. الله، هذا هو اللي يطلع لي. هذا اللي شفت كل مقاطعه. وأزعل مع أني أنا شايف الأحداث وأعرف شو الأحداث، بس بعد وايد أتأثر. هذا اللي في بداية حديثي كنت أقولكم، كانت تطلع لي مقاطع في تيك توك وفجأة يوم شافوني اندمجت قاموا يطلعوا لي المسلسل بكبرة. أيضا مسلسل حاير طاير وطماشة وأم البنات، هذا المسلسل الكويتي كان من بطولة رحمة الله عليه الممثل الكبير غانم الصالح، صح يا عتيج؟ هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات بأحلى مسلسل متابعينا مستمعينا، ويسوى أن الواحد يشوفه. نحن نبغي نتكلم عن كوريا وتحديدا في سنة 2009. المسلسل اللي بنتكلم عنه مسلسل كوري، فلذلك نحن ما حددنا صراحة إذا مسلسل عربي ولا أجنبي، كوري، فرنسي، أسباني. قلنا خذوا راحتكم وشاركونا بأحلى مسلسل من وجهة نظركم ويسوى الواحد يتابعه. برجع وبتواصل وياكم في فقرتنا القادمة، نتكلم عن قصة هذا الريال الكوري اللي يتنقل من وظيفة لوظيفة ثانية. صح إن أوضاعه كانت صعبة وفقير وحالته يعني تصعب على كل واحد، لكن كان عنده حلم متشبث بهذا الحلم، يبغي يستوي كاتب ومخرج. يعني على الرغم من الفقرة اللي كان عايشنا، على الرغم من التنقل الدائم من وظيفة إلى أخرى، بس كان عنده هذا الحلم، أنا أبغي أستوي كاتب ومخرج. فخلال هاي العشر سنين شو استوى؟ بنتكلم عن التفاصيل إن شاء الله في فقرتنا القادمة، وبنرجع بالزمن ل 2009 لهاي الفترة العصيبة في حياة هذا الرجل الكوري إلى 2009، وبنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة مع بداية ساعتنا المقبلة في تمام الساعة 9 صباحا. لا تنسون بأن مشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة اللي أيضا بنتعرف على تفاصيلها في ساعتنا المقبلة. سؤالنا كان من خلال فقرة
2: يسوى
1: أن تشاركونا بمسلسل هو الأجمل بالنسبة لكم ويسوى أن الواحد يتابعه إذا كان عنده متسع من الوقت. إذا شخص ما يحب مثلا يطلع وايد، يحب أصلا يتابع الدراما يشوف المسلسلات، فتنصحونا بقوة أن يشوفها. لنا عودة من بعد دقائق، حياكم الله ويسعد صباحكم وgood morning.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفك ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت، اتعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
6: اجمل المنوعات الغنائيه
0: على دانا.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. حث وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكرو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بدء مفاوضات حول مستقبل قوات حفظ السلام المنتشرة في لبنان في الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام. استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أكبر مركز بيانات في روسيا في إطار سلسلة من الهجمات التي يبدو أنها تستهدف طموحات موسكو لتطوير قدرة الذكاء الاصطناعي الروسية على قدم المساواة مع تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة والصين. سببت أمطار غزيرة هطلت على اسطنبول أمس فيضانات واسعة أغرقت شوارع وأنفاق وعطلت حركة المركبات وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دارة الأثير 1009. Good morning وصباح الخير لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. هذا الرجال اللي كنت أخبركم عنه، قلنا بنرجع لسنة 2009 وتحديدا إلى كوريا. مسلسل رفضوه 10 سنين، نعم مثل ما سمعتم. أنزين، هيوك شخص فقير، ظروفه صعبة، مديون، ينتقل من شغلة لشغلة، ما يقدر حتى يدفع أجار بيته، بس عنده حلم، متشبث في حلمه، يبغي يستوي كاتب ومخرج. يجلس طول اليوم في الكافيه يقرأ المانجا، تعرفون كتب المانجا صح؟ وفي يوم من الأيام يتفكرة من وحدة من هاي القصص اللي كان يقراها، بدأ يحاول يكتبها، الصبح يدور شغل، في الليل يكتب ويعدل على القصة، وبعد أشهر النص هذا أصبح جاهز. أنزين، يبغي الحين منتج يشتري. أوكي، كلهم قالوا شو؟ لا اسمح لنا، سوري مش مناسب، فكرة غريبة. فمحد حب الفكرة أصلا من الأساس، ولدرجة يعني قالوا له مستحيل أصلا نحطها في التلفزيون. أكيد يعني جت لحظة إحباط هذا الريال هيوك، وبدأ يكتب أمور ثانية، فيلم بسيط على سكتشات، يحاول يقول فكرته حق كل منتج يشتغل وياه. يعني عرفتوا يوم هو ساير عشان شغله بس يقول يلا بمرر عليهم هالموضوع، يمكن حد يعني خلنا نقول شدت الموضوع ويلفت انتباهها، لكن ما زالوا على حالهم كلهم يرفضون. مع الوقت بدأ اسمه يطلع والفيلم للحين في باله، لين ما جت شركة كبيرة وتواصلت مع هيوك، قالوا شفنا أفلامك ويازلنا شغلك ونبغي نشتغل ويا بعض. في فكرة ولا توجه معين في بالك؟ طبعا على طول شو اللي يا في باله؟ يلي في باله هذا النص اللي كاتبنه. قال هي عندي فكرة صار لها 10 سنين، كل ما جيت وكلمت منتج قال لي لا فكرتك غريبة وهذا الشيء ما ينعرض في التلفزيون. فالفكرة غريبة لكن حلوة، لقت استحسان من هاي الشركة اللي تواصلت وياه. حكم فجأة قالوا يعني حرام هاي القصة ما تستوي مسلسل. فكرة هيوك عقب 10 سنين فعلا أصبحت مسلسل. في أول شهر شافوا أكثر من 140 مليون شخص، أرباح الشركة منه وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار. الشركة طبعا كانت شو؟ نتفليكس، والنص اللي محد كان يبغي اسمه سكويد جيم. يعني الصراحة هالأشياء ما تخلينا نفقد الأمل. صدقنا أنا من فترة لفترة يعني فعلا أحاول دائما أتكلم عن قصص قد تكون ملهمة لبعض الناس اللي يمكن راكنين فكرة في الزاوية، ولا امتلأت يمكن يعني خلونا نقول امتلأ الغبار وغطى يمكن هاي الفكرة في الدرج اللي موجود في بيتك أو في الرف اللي حاط فيه هاي القصة وهذا المشروع وهذه الفكرة. وأنا هني ما أتكلم فقط عن المسلسلات، أتكلم عن أي فكرة ممكن تخطر في بالكم. أعرف أن في بعض الأحيان الرفض الدائم يعني يصيب الإنسان بإخفاقات، بخذلان، بخيبة أمل، لكن في نفس الوقت اللي مؤمن بفكرته ويعرف بأن هذا الشيء غير، صدقوني بيتم متمسك بهذا الحلم كيفما كان شكل هذا الحلم. مطعم، منتج معين، خدمة معينة، مشروع معين، بزنس معين، وايد أشياء في هذا العالم صح ولا لا؟ محل معين. فصحيح أن في بعض الأحيان بعض الناس يصعب عليهم أن يساعدون نفسهم بأن يوقفون على ريولهم عشان يبدون في هذا المشروع، يحتاجون إلى دعم، ويمكن في بعض الأحيان فعلا تسكر البيبان في وجه هذا الإنسان، لكن هناك من يصر على هذا الأمل ودائما عنده بصيص الأمل موجود، يقول أنا أحس بأي يوم، وتمر السنين وتمر الأيام وفعلا سبحان الله، الله يسر لي عادة في الوقت المناسب. أهم شيء السعي، والسعي عادة على رب العالمين. فلذلك يعني هذه القصة ما هي إلا مثال لشخص تمسك في حلمه، واليوم بعد هذه العشر سنين اللي مرت استطاع أن يحقق هذا الحلم بهذا المسلسل ومع شركة كبيرة وقوية، على الرغم من غرابة الفكرة. نحن حين ما نبغي ندخل في التفاصيل، ما نبغي نقول إذا يسوى ولا ما يسوى أنك أنت تتابعه، لكن من الأعمال الدرامية اللي نجحت صراحة، نجحت ولا ما بتوصل يعني لهذا الكم الهائل من المشاهدات ومن الأرباح الكبيرة اللي هلت أيضا على الشركة. فأنا متأكدة أن كل المنتجين اللي رفضوا في يوم الأيام ندمانين قتشع الرسم، لكن في نفس الوقت هذا الشخص يعني يمكن لو سواه في وقت أبكر كان ما وصل لي مرحلة النجاح هذه اللي وصل لها اليوم. زين، خلونا في هاي اللحظات ندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، وننتظر أكيد منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. عن شو يعهود المسابقة؟ وصلنا لليوم الرابع لتذكرتين بتكون من نصيب واحد من مستمعينا للاستمتاع بأجواء الليلة الافتتاحية لموسم حفلات هلا خورفكان. جمهور ماجد المهندس إن شاء الله بيكون موجود، ومحبي برنس الغناء العربي بيكون وياكم لايف من مدرج خورفكان في الشارجة، وتقدرون تشترون تذاكركم لهذه الليلة المميزة من بلاتينوم list.net، وأكيد الشريك الإعلامي الرسمي لهلا خورفكان الخليجية 1009. وعشان كذا نحن اليوم بنقدم تذكرتين لواحد من مستمعينا اللي بيخمن التخمين الصحيح لاسم هذه الأغنية، وحدة من أغاني الفنان ماجد المهندس. اسمعوا اللحن في هاي اللحظات، حاولوا تتوصلوا للإجابة الصحيحة.

وأنا هذا الأسبوع يعني مستوية وايد لطيفة وطيبة ويا كل مستمعينا، دائما طيبة ولطيفة أكيد، بس مستوية إكسترا لأن دائما أعطيكم الاختيارات عشان ما خليكم تحتارون وما خليكم تغلطون حتى في التخمين. شو اسم هاي الأغنية اللي سمعتكم إياها؟ تحبك روحي ولا تناديك؟ تحبك روحي ولا تناديك؟ هذه واحدة من أغاني الفنان ماجد المهندس. أنتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن شو اسم الأغنية؟ تحبك روحي ولا تناديك؟ برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق في اللحظات المقبلة من خلال دانة الأثير 1009 ومع أجواء مسابقتنا من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر 707 بالتعاون مع جزيرة ياس.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة العيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي، وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 808-7722-53 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
4: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
3: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني أحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
5: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد، أعود في تواصلي وياكم. يسعد صباح من يسمعنا ويتابعنا ومن شاركنا في مسابقتنا الوحيدة لهذا الأسبوع. اللي حاب يربح ويانا تذكرتين للاستمتاع بأجواء الليلة الافتتاحية الموسيقية الفنية الرومانسية لبرنس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس، فبيكون وياكم إن شاء الله من خلال موسم هلا خرفكان بتاريخ 14 نوفمبر على مدرج خرفكان. تقدرون أنتوا تشترون التذاكر لهذه الليلة المميزة من platinumlist.net وتحجزون تذاكركم من الحين، لكن احنا بنقدم تذكرتين لواحد من مستمعينا، لان الخليجيه 1009 هي الشريك الاعلامي الرسمي لموسم هلا خرفكان، فسمعناكم لحن لغنية من اغاني الفنان ماجد المهندس وطلبنا منكم التخمين الصحيح. شو اسم الأغنية؟ تحبك روحي ولا تناديك؟ تبون تسمعون اللحن مره ثانيه؟ هذا اللحن. طبعا وصلت الكثير من المشاركات من خلال شاشات الرسائل والمسجات. كمبيوترنا في فقرتنا القادمة بيختار أكيد الفائز اللي بيفوز ويانا. إذن هذه هي الأغنية، سمعتكم إياها في انتظار مشاركاتكم، إجاباتكم الصحيحة شو اسمها؟ تحبك روحي ولا تناديك؟ صباح الخير لك يا خلود محمد المزروعي، حياك الله ويا مرحبا بك ياسر سالم الكعبي وياسر جمال وسارة علي عبد القادر وسارة علي الهاشمي وعبد الله عبد الرحمن السعيد وسلطان عمر عبد الله وأيضا سهيل محمد الهاشمي وحمدان ربيع السويدي وأيضا محمد شافي النعيمي وأحمد محمد الحوسني، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. مي علي صباح الخير والنور والسرور، شكرا على هالكلام الطيب. هذه يمكن بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هاي اللحظات. أنا سمعتكم اللحن عشان أقدم لكم فرصة إضافية أنكم تشاركونا قبل ما ننتهي من وقت البرنامج، بما أن في الفقرة القادمة سيحسم القرار وسيتم اختيار فائز واحد من قبل كمبيوترنا بيربح ويانا هذه التذكرتين للاستمتاع بهذه الأجواء الفنية في أجواء باردة في بلادنا الجميلة وفي خرفكان الساحرة.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رغا والله الضلوع.
2: If your day feels dull and tame.
3: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
4: تاكايا من الاتحاد العقارية، مساكن رحبة وأكثر من 24 مرفقاً عالمياً. تجربة معيشية استثنائية في قلب دبي. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sales أو تفضل بزيارة up.ae.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، هناك تحسن على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى تقاطع المولة بلازا، مع أنه طبعا هناك ازدحام وحركة بطيئة، لكن من بعد ذلك تتحول الحركة إلى طبيعية. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري أيضا منحسر من عند سفاري مول الشارجة بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات وتسلك من بعدها قليلا، ثم تردون تواجهون هذه الكثافة عند جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر هو الأفضل والأسلس في الحركة حاليا. هناك أيضا في هذه اللحظات كثافة مركبات على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى دوار مركز دبي التجاري العالمي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى طبيعية وانسيابية. بالنسبة لشارع الخيل هناك كثافة مركبات بسيطة قبل جسر دبي هيلز مول، ومن بعد ذلك تتحسن الحركة وتتحول إلى طبيعية. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم، وربي يحفظكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصل وياكم مستمعينا، سمعناكم نحن الأغنية، سمعناكم إياها كاملة، بعد نهديها لكل مستمعينا أو هديناها لكل مستمعينا اللي يسمعونا، وطلبنا منكم تشاركونا اليوم يا ترى شو اسم الأغنية. طبعا خلاص عرفتوا أنتوا اسم الأغنية، وأيضا كمبيوترنا حسب الاختيار للفائز اللي بيفوزوا يعني. كانت الأغنية تناديك للفنان ماجد المهندس، واليوم يمكن اتفقت المشاركات على الإجابة الصحيحة فقط، وكمبيوترنا اختار اليوم مستمعتنا سهيلة محمد الهاشمي. سهيلة محمد الهاشمي ألف مبروك لك يا سهيلة، مبروك يا سهيلة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك عما قريب على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه التذكرتين للاستمتاع بأجواء أمسية افتتاحية لموسم هلا خرفكان في مدرج خرفكان في الشارجة، بيحييها برنس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس. هارد لك طبعا اللي ما فاز ويانا اليوم، وأقول لك للي بيتابعني باكر في اليوم الخامس والأخير لتفاصيل هذه المسابقة، بننتظر منكم مشاركاتكم وتفاعلكم ويانا وتواصلكم ويانا أكيد من خلال وسائل تواصلنا. على فكرة مستمعينا ليش ما تطرشونا فويس نوتس؟ أبغي أسمع أصواتكم، يعني بعض المواضيع إذا طلبنا منكم نسمع صوتكم بإجاباتكم، بالعكس أحب أسمع صوتكم وأحب أتعرف عليكم أكثر. فهاي التفاصيل أكيد كلها موجودة في التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، تقدرون تطرشونا فويس نوتس إذا الموضوع مهم وفيه نقاش جميل. بالعكس نحب نسمع أصواتكم ونحب نسمع يعني هذه المشاركات بأصواتكم، مرة صوت مرة فويس مرة فويس نوت مرة مشاركات مكتوبة، وطبعا على حسب الموضوع. فبس يعني بغيت أعطيكم هذا الأبديت، أوكي متفقين عشان يكونوا بين التواصل وطيد. في هذه اللحظات وصلنا للحظة الختامية من خلال وقت 7:07. تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، إلنا لقاه بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخولاني، ومع ألف ألف سلامة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يقول عن ساحة الشعر واهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت اهلي احبيبه. مالي ارى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل اصبحت ساحتك يا شعر متسيبه؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعه متغيبها،
5: على سماعه متغيبها.
4: الى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه. سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبه. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه،
5: فكره ما هي قريبه.
4: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل،
5: لو كان ريحه نتل
4: منابته طيبه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حان الوقت. من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند وليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورتس من 7 أكتوبر، احجز الآن. خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية إن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. حث وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بدء مفاوضات حول مستقبل قوات حفظ السلام المنتشرة في لبنان في الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر إن ينتهي في نهاية هذا العام. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تليجرام أن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم. استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أكبر مركز بيانات في روسيا في إطار سلسلة من الهجمات التي يبدو أنها تستهدف طموحات موسكو لتطوير قدرة الذكاء الاصطناعي الروسية على قدم المساواة مع تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة والصين. سببت أمطار غزيرة هطلت على اسطنبول أمس تسببت في فيضانات واسعة أغرقت شوارع وأنفاق وعطلت حركات مركبات وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف انصابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريم الرعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي والاتحاد العقارية.
6: 707. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذا يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: واجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تيليجرام إن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم. قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشت التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو تحدث مع أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بشأن التوتر مع إريتريا المجاورة. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وصفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي بدأ في منتصف مايو بأنه الأسرع انتشاراً في تاريخ تفشيات الفيروس. أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة على منصة فيسبوك تمكن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها. سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاماً استخدام منصة التواصل الاجتماعي رافضة طعناً تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع تكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: طوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

صفر تسعة. لفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين هاللي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير، أنت صاير في وادي وأنا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت أقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الأخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وأنا آسف كثير.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

مجلس واسمع جلسات على

0: الخليجية.
1: وشغيرت ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
1: قال كم عمرك وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مره وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيده. واعتبرني من مواليد الفرايد. من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الاشعار بالابداع رايد. شاعر يسمو الى الابداع سيده. والقديمه لذ لكن الجدايد. تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها. ما يعرف السيف سايد. المغامر لحظته عندها سعيده. وفي رقبه المجد علق له قلايد. صوره مرسومه بسبابه ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد. جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيده قايد. هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب احنا نعيده.
0: اشعار فزاع على الخليجيه. خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: غرفة كان مستعدين؟ أولى ليالي هلا غرفة كان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج غرفة كان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا غرفة كان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
2: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800 ألف شخص. قال ألكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك عبر تطبيق تليجرام إن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم. قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشا التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو تحدث مع أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بشأن التوتر مع أريتريا المجاورة. أعلنت كينيا تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك. وصفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي بدأ في منتصف مايو بأنه الأسرع انتشاراً في تاريخ تفشيات الفيروس. أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة على منصة فيسبوك تمكن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها. سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي رافضة طعنا تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. بايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلت قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر مردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.

لضاقت الدنيا وحزن لا صار عندي حكي واجه غصب عني سكت لا صار عندي حكي واجد غصب عني سكت إلا زاد شوقي حاولت أقاوم ما قدرت

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي والاتحاد العقارية.
8: القرية العالمية تعود في موسمها 31 في ملتقى العالم وموطن الروائع. تسوقوا من منتجات العالم في وجهة واحدة، تذوقوا ألذ النكهات واستعدوا للحماس والمغامرة، وأنغام الموسيقى والألحان تجمعنا. 31 موسما واللقاء يتجدد. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: واجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تستضيف دبي يوم السبت 17 من أكتوبر النسخة الثانية من فعاليات الإمارات تحب العراق في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ضمن احتفال جماهيري يجمع أبناء الجالية العراقية في دولة الإمارات ويحتفي بثراء الموروث الحضاري والثقافي للعراق ويعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين. تستعرض دولة الإمارات تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. هذا وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت عشرة سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصاف النفط الروسية منتقداً ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. لقي ما لا يقل عن 29 طفلاً مصرعهم اليوم إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في حي بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون هناك. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في عوامة في شاطئ الحديريات ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. هذا وتجرى الآن عملية التبريد وسحب الدخان وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك والشعر كم

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنائم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاه أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض لي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاج المحاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك ما هو بنا لينا تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه ما روحت به بول اصباها. الغلطه الموجعه لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف، بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات، من 16 من أكتوبر حتى 1 من نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: 1-0-0-9
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-0-9

0: الخليجية
1: وتغيرت ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: ثلاث مرات وانت تدور فراقي وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي بمكحلات العيون اللي بلا مكحل بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: فزاع
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد قرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد 14 تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في عوامة في شاطئ الحديريات، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب، وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصافي النفط الروسية، منتقدا ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. ارتفع عدد قتلى انهيار سقف مدرسة في شمال غرب باكستان اليوم إلى 29 شخصا على الأقل، بينهم معلمة، وإصابة أكثر من 40 شخصا ومحاصرة عدد أكبر تحت الأنقاض بحسب ما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
3: ويا هلا ومرحبا بكم ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1-0-0-9 من الساعة 2 إلى 5 المساء. كيف يومكم إلين الحين؟ عساكم بخير وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة أو حتى في الدوامات أو في بيتكم، حياكم الله ويا مرحبا بكم. اليوم راح نبدأ من دبي أبو طموحها في عالم السفر، وبنتكلم عن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، وبنعطيكم المجال تتخيلون خدمة تتمنون تشوفونها في مطار المستقبل. أما في ساعتنا الثانية بنروح لووب اللي راح تتكلم بالعربي، بنسولف عن التطبيق والأجهزة والتفاصيل إن شاء الله راح أخبركم عنها في ساعتنا الثانية. أما ساعتنا الأخيرة راح نجهز فيها الدلة وعدة القهوة وعدة الكشتة والتفاصيل، بعد لازم تسمعوني إن شاء الله في آخر ساعة. وأكيد أستقبل مشاركاتكم مستمعينا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. والحين خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع فؤاد عبد الواحد، صحيح، وراجع لكم بعد دقايق مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your take-off station.
0: Take off.
3: ويا هلا ومرحبا بكم بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير. نمسي عليكم بالخير جميعا، مساء الخير لك يا عبير، عبير تمسي علي بالخير دائما عبير وأبدا، وتراني أحسبها عليك يا عبير كم يوم عليك غياب. عبير من المستمعات خلينا نقول الوافيات واللي دوم تسمعنا وتسمع كل برامجنا، عندها ولاء كامل وتام لإذاعة الخليجية. نمسي عليك بالخير ونوجه لك أحلى تحية من دبي إلين العين وقلوب، حتى من دبي إلين العين. وفي ناس، خلونا نبدأ أول موضوع لنا لتيك أوف اليوم، بنسافر مع بعض ونبغى نتكلم بأشياء عن السفر. وفي ناس تبدأ إجازتها يوم يوصلون وجهاتهم، وفي ناس من يدخلون المطار وهم عايشين الأجواء. طبعا أجواء المطار هي أحلى فقرة في كل سفرة، القهوة اللي لازم تكون عليها طبعة الطيارة، لازم من كوستا، أيوة أنا لازم ضروري هاي القهوة تكون موجودة، وصورة الجواز مع البوردينج، شو رأيكم؟ ضروري القهوة مع الجواز والبوردينج. انزين وصورة، وعقب لفة في السوق الحرة، وتعالوا التصوير لازم نصور، احنا وين؟ احنا في المطار ونتشرى من السوق الحرة. طبعا من اجمل الاماكن سوق الحرة، نشوف فيها اللي في خاطرنا، وبعد أسعارهم وايد حلوة صراحة، عشان كذي أنا مع أني أتسوق في السوق الحرة. وعقب عادها اللي يتأخر في السوق الحرة ويتشرى وينسى نفسه، عقب يسمع شو آخر نداء، آخر نداء ويبدأ السباق للبوابة. طبعا أنا حصلت لي هذا، يعني حصل لي كم موقف بعد، مو موقف واحد، لأني أنا أكون ضايعة في السوق الحرة واتشرى وماخذة راحتي. عقب ركض للبوابة. بس تخيلوا الحين، تخيلوا تجربة سفر تكون فيها تفاصيل مرتبة حول راحتكم، من توصلون للمطار إلين تركبون الطيارة. مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يفتح باب الخيال عن مستقبل السفر. وقبل ما أتكلم بالتفاصيل وأتطرق لها، بنسمع أمنياتكم. خلونا الحين سؤال موجه لكم، لو تقدرون تضيفون خدمة واحدة في مطار المستقبل تريحكم في السفر، شو بتختارون؟ طرشوا لنا مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 على سؤالي، لو تقدرون تضيفون خدمة وحدة في مطار المستقبل تريحكم في السفر، شو بتختارون؟ وخلوني أطلع هذا الفاصل الحلو مع حسين الجسمي للشاكي، أراد لكم بعد دقائق. أنا مو بشاكي عليكم، لا بالعكس أنا وايد أحبكم، لكن نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم إن شاء الله مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزماني، عاشا مله الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: دور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خرفكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خرفكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خرفكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وسؤالي كان لكم لو تقدرون تضيفون خدمة واحدة في مطار المستقبل تريحكم في السفر شو بتختارون؟ نمسي عليك بالخير يا عايشة سعيدان بوزميلة، تقول مساء الخير عليكم، مساء الخير عليك ومساء الورد والسعادة. شو هالكومنت الحلو يا عايشة؟ عايشة تقول بكل صدق، بالنسبة لي المطار، مطار دبي ومطارات الإمارات بصفة عامة، كل الخدمات متوفرة وراقية، واستقبال الموظفين للمسافرين من ابتسامتهم اللي من القلب والمعاملة الراقية، وبعد تقول أن خدماتهم جدا سريعة مثل البرق، ما في تعب، تقول سواء في الخروج أو حتى في الدخول، وسافرت وايد بلدان. وبعد تقول ما أقدر أكفي صراحة يعني بالمدح وكذي، باختصار أنها رقم واحد. مريم تقول أبا الشنطة تسير من البيت وتوصل الفندق، وأبا أسافر أنا وشنطتي الصغيرة الكاريون وياي. الله يا مريم، شو هاي الأحلام يا مريم؟ أهم شيء الراحة، ها؟ نحن الحين قلنا هذه خدمة من الخدمات حق مطار المستقبل، احنا الحين نبحر في تخيلاتكم. هذا هو تخيل مريم. مها تقول عربة توصلني البوابة لأني كل مرة أقول أني قريبة وعقب أكتشف أني خلصت خطوات اليوم وبعدني ما وصلت. يعني يا مريم مريم أنت شكلك ياسة تتشرين في السوق الحرة صح؟ ولاست منت يوم النداء يزقرون عليكم أنت تركضين. فمحمد يقول مكان أرقد فيه وحد يقومني وقت الصعود بس يضمن أني أنش. ها يا محمد، يعني قلنا المطار ومسافر المفروض تكون متحمس، حتى الرقاد طاير لأنه خلاص بتسافر أنت، بتغير جو، بتستانس. أنا صراحة مش من النوع اللي أدور مكان أرقد فيه في المطار، أنا في الطيارة شو ما كانت الرحلة قصيرة طويلة عادي أسهر، عادي أسهر. وفقرة القهوة انزين، وفقرة الجواز والبورت باس والتصوير والسوق الحرة، هذا عندي وايد مهم، لازم أتمشى. عبير النمر تقول صدقت عايشة نفس الشيء خطر في بالي. أذكر مرة توهقت بجواز بنتي كان منتهي وما انتبهت له، وخلال ساعة تم إصدار جوازها. شكرا محمد بن راشد. تقول عبير النمر صراحة نحن الحمد لله لك يا رب، الحمد لله عندنا قادة دايما يسعدونا ودايما يوفرولنا كل شيء، حتى قبل لا يخطر في بالنا، على فكرة قبل لا يخطر في بالنا يكون موجود عندنا. كل هذا ليش؟ كل هذا يسهل لنا حياتنا، وعشان نعيش في رفاهية وفي سعادة وفي أمن واستقرار. والحمد لله، الحمد لله ألف مرة على نعمة شيوخنا وعلى اللي يقدمونه لنا صراحة. راشد يقول التطبيق يقول لي عندك وقت للقهوة أو اترك القهوة واركض. احنا ما نحتاج تطبيقات على فكرة، احنا يعني عادي عندنا صراحة القهوة بأي وقت وبأي زمان، كانت في الطيارة، برع الطيارة، في البيت، فهاي كل هاي الأمور نحبها نحن. القهوة مو ملزومة في تطبيق، وأحس عندنا يعني في المطارات متوفر كل شيء، مطاعم، قهاوي، شو ما تبون كل شيء، يعني حتى أماكن الراحة موجودة، اللونجات موجودة لكل طيران، والحمد لله لك يا رب نحن عندنا من أفضل المطارات. لطيفة تقول خدمة أجهز أغراضي للردة لأن ترتيب الشنطة آخر يوم هو أصعب شيء في السفرة. أصعب شيء في السفرة تاخذين وزن زيادة، تروحين بوزن ترجعين بأضعاف الوزن اللي شلتي. هذا كله عشان وقت ترتيب الشنطة قلتي لا أحتاج هذا وهذا يمكن أحتاجه وهذا ضروري وهذا لازم أخذه، يمكن أحتاج ملابس زيادة. احترنا بين نحتاج وما نحتاج. ولازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل مع عبد المجيد عبد الله. أنا أضحك وراجعت لكم بعد دقائق.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: cabin crew, to your takeoff station.
1: Takeoff. ويا هلا فيكم مستمعينا من جديد. المطار أول مكان يستقبل الزائر وآخر مكان يودعه، والتجربة يعني فيه بتظل جزء من ذكريات هذه الرحلة. مشروع التطوير في مطار آل مكتوم الدولي يحمل طموح كبير لمستقبل السفر. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله اعتمد في أبريل 2024 تصاميم مبنى المسافرين الجديد بتكلفة معلنة تبلغ 128 مليار درهم، وعند اكتمال التطوير المخطط يستهدف طاقة استيعابية يعني نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً على مساحة 70 كيلو متر مربع. وهني نتكلم عن مستهدفات المشروع بعد اكتماله، مو بأعداد المسافرين اليوم. خلونا نقرب الصورة من تجربة المسافر نفسه. المخطط يضمن أو يتضمن قطار داخلي يعمل على مدار الساعة لنقل الركاب، ومحطة نقل مركزية تشمل وسائل النقل من وإلى المدينة. وهذه تفاصيل تهم أي شخص يسافر مع عياله أو مع كبار السن أو كانت عنده رحلة يعني مواصلة ويحسب فيها الوقت بين البوابات. التفكير في راحة المسافر يبدأ من أسئلة بسيطة: كيف يوصل، كيف يعرف وين يسير، وكيف يتنقل بسهولة وهو شايل أغراضه. يمكن كل واحد فينا يتذكر موقف في مطار خلاه يقول يا ليت عندهم هاي الخدمة. ومن المواقف تطلع أفكار تستاهل أنها تنسمع، وأنا عن نفسي صراحة أتمنى خدمة تقول لي اليازية عندك وقت تشربين قهوتك بس لا تبدين تتسوقين، لأن يوم أتسوق صراحة أنسى نفسي. الله يحفظ قادتنا وقيادتنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والتطور، ويوفق كل من يشتغل في أو على هذا المشروع من مطار المستقبل. بننتقل لتقنية موجودة في معاصمنا تتابع يعني أول بأول رقادنا وحركتنا، والحين صار عندها خبر يهم المستخدم العربي. خلكم وياي والتفاصيل أكثر إن شاء الله في ساعتنا الجاية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا، يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر. لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيرة خطيرة، وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر راوعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي والاتحاد العقاري.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر للثقافة وحدة ويوجه رسالة وحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاقتراحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في منطقة محمد الراشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعة 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي. صقر غباش يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها. معارك عنيفة في تعز تتسبب بنزوح آلاف الأسر.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها. هذا وأكد معاليه وقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هذه الاعتداءات. نجحت فرق شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الخميس في عوامة في شاطئ الحديريات ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. هذا وتهيب شرطة أبو ظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026 أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2026 بهدف جمع بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في توفير صورة شاملة عن القوى العاملة ومستويات المشاركة الاقتصادية ورصد معدلات التوظيف والبطالة بما يدعم التخطيط لمستقبل أكثر كفاءة وتنافسية. ندعو جميع الأسر والأفراد المستهدفين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة عند التعاون معهم عبر القنوات المعتمدة سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الزيارات الميدانية، ونؤكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة وتستخدم فقط لأغراض المسح الإحصائي وفق أعلى معايير حماية الخصوصية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى الميدان اليمني، حيث أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز عقب يوم من المعارك العنيفة في محيطه، وأضافت أن مواقع وتعزيزات تابعة للجماعة تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية من دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية. هذا وتسببت المواجهات المستمرة في نزوح آلاف الأسر من أطراف مدينة تعز في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة والقيود على دخول الاحتياجات الأساسية إليها. كما شهدت قرى مديرية صبر الموادم جنوبي تعز نزوح أعداد مماثلة من الأسر وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار المعارك. تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. وأظهرت بيانات شركة فانغارد الأمنية والمنظمة البحرية الدولية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف 6 سفن يوم الأحد في أكبر عدد من الهجمات خلال يوم واحد منذ بدء النزاع وأربع سفن يوم

0: تبعتكم. إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية،
2: الخليجية 1009. لايف هاب على الخليجية 1009.
5: ويا هلا ومرحبا بكم مستمعين، وفي ساعتكم الثانية من برنامجكم لايف هاب الساعة 3 المساء. حياكم الله ويانا وين ما كنتوا تسمعونا. خلونا نعترف كم مرة حد سألكم رقدتوا عدل وقلتوا الحمد لله رقدنا عدل، وانتوا اصلا ما رقدتوا غير 4 ساعات. والحين ويا أجهزة تتبع النوم والنشاط صار عندنا تقرير ان انت تقول نشيط والتطبيق يقول لك لحظة خلنا نراجع رقاد البارحة. شركة ووب اعلنت اطلاق تجربة تطبيقاتها او تطبيقها باللغة العربية، تشمل معلومات النوم والتعافي والمجهود والصحة. وقبل التفاصيل بنسولف على علاقتكم بالأجهزة، شو أطرف موقف صار وياكم ويساعدكم أو سواركم الرياضي؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أطرف موقف صار لكم ويساعدكم أو سواركم الرياضي؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 38، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 33، أما الكويت 28، 36، وأخيرا الرياض 25، 36.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا فيكم مستمعين وفي ساعتكم الثانية من برنامجكم لايف هاب مع الياز. سؤالي كان لكم، شو أطرف موقف صار لكم ويا ساعتكم أو أسواركم الرياضي؟ روح لشاشة المشاركات. محمد يقول كل ما جيت أرقد قالت لي الساعة حان وقت الوقوف، وطول اليوم ساكتة تذكرتني الحين. محمد يمكن أنت يبالك كنت توقف وايد، كنت تمشي يمكن عشان شي كانت تباك يعني تهدأ شوي. انتم معقولين؟ انا شوفوا ما جربت البس سوارة، انا عندي ساعة ابل والبسها وقت التمرين وخلاص، عقب افضخها والبس السوع العادية. يعني سوارة على طول معايا ما جربت، ممكن ان انا اجرب في الايام الجاية، لكن اول شيء احتاج حماسكم تحمسوني عشان اخذ السوارة. مريم تقول انا اقول رقدت زين والتطبيق يقول لي لا، الحين اصدق عمري ولا اصدق التطبيق؟ والله هذه انا، هاي تجاربكم انتوا، انا تجربتي معاهم زيرو، لاني انا اصلا ما جرب ما عندي هالسوارة فما اقدر. انا عني عن الابل، ساعة ابل وايد اوكي، وقت التمرين استخدمها، وقت الهايك اشغل اني انا سايرة هايك، وقت ما اتريض اشغل او واني امشي، وكل شيء تمام وتحسب لي واموري طيبة، فانا فاين مع الساعة صراحة. مها تقول باجي لي 50 خطوة على الهدف، تميت ألف في الصالة وألف وألف، وهلي في البيت شي يطالعوني أقولهم أنا يا سالف عشان أكمل 50 خطوة. زين اطلعي برا عادي، امشي كمليها، لا تردين إلا أنت مكملة 50 خطوة. راشد يقول نسيت ألبس الساعة وأنا أتمرن، حسيت أني تعبت ببلاش. أيوة الساعة شارينها بفلوس ودافعين عليها اشتراك، ولا شو تقول؟ لا تنسى ساعتكم مرة ثانية. لطيفة تقول أنا وريلي نقارن خطواتنا آخر اليوم، حتى المشي قلبناه بطولة. حلو حلو هاي المنافسة صراحة، تشجعون بعض على شيء حلو ومفيد لكم، يعني صحة ولياقة، المشي وايد زين، أو حتى الرياضة شو ما كنتوا تقارنون بعض. الحين هي قالت خطوات، اليوم خطوات باكر تمارين، ما تعرفون، أهم شيء تكونون صحيين وفي لياقة حلوة وبصحة وعافية. نتمنى لكم كلكم إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. لازلت مستمرة وياكم، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: حان الوقت، دبي باركس اند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند والليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس اند ريزورتس، احجز الآن.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد مستمعين. الأجهزة اللي نلبسها لمتابعة النشاط صارت تخلينا ننتبه لتفاصيل من روتيننا، ويمكن تفتح لنا أسئلة ما كنا نسألها قبل، كم رقدنا وكيف نوازن بين المجهود والراحة. وفي خبر يهم المستخدمين العرب، أعلنت ووب بتاريخ 13 أكتوبر إطلاق تطبيقها باللغة العربية عشان يقدر المستخدم يطلع على معلوماته بلغته. بصراحة أنا أشوف يعني هاي الخطوة ممتازة، خاصة أن نحن وايد نهتم في الرياضة، وأنا وايد أشوف من يعني اللي حولي كلهم لابسين هاي الأسوارة. وبحسب إعلان الشركة، منطقة الخليج أصبحت سوقا رئيسية لها، عشان شي يوم أقولكم أنا شفت أغلب اللي حولي كلهم لابسينها. ودعم العربية يأتي ضمن استثمارها وتوسعها في المنطقة، أحسن شيء سويته صراحة. واللغة يعني صح أنها تفرق، خصوصا يوم يكون التطبيق فيه مصطلحات وتفاصيل نحتاج نفهمها عشان نستفيد منها. بس خلونا ناخذ الموضوع يعني لحياتنا اليومية، يوم نشوف أرقامنا شو نسوي عقبها، هل نرتب وقت رقادنا، نراجع عاداتنا، ولا نفتح التطبيق ونشوف النتيجة ونقول إن شاء الله من باكر، ولا شو تقولون؟ يمكن الواحد يلتزم لأنه يشوف تقدمه، يعني يتقدم قدام عينه، يعني يشوف بلغته بعد ويفهم. ويمكن التحدي مع ربعه صح إنه يحمسه أكثر، بس حلو بعد إن ننتبه لأجسامنا وشعورنا ونخلي الأرقام تساعدنا نفهم عاداتنا. وإذا الجهاز ذكركم تتحركون، خذوها فرصة تقومون تتمشون شوي، مو بس تحركون إيدكم وانتوا قاعدين وتقولون خلصنا الحين. ويا دعم العربية حتى العذر، يعني ما عندك عذر تقول ما فهمت شو يقول التطبيق، لا الحين خلاص التطبيق باللغة العربية وتقدر تفهم شو يقول وشو التنبيهات اللي يطرشها لك وشو يعني قراءاته ليومك. وبما أننا نحن تكلمنا عن الحركة، في ساعتنا الثانية بنطلع من البيت وبنجهز قعدة بر وقهوة وشاهي، وموسم الوسمي قرب وسوالف الكشتات تنتظركم، فخلكم وياي واسمعوا إن شاء الله التفاصيل في ساعتنا الجاية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رغى والله الضلوع.
2: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.

نايت. جمهور ماجد المهندس مستعدين لليلة كلها طرب وإحساس برنس الغناء العربي. ماجد المهندس بيكون وياكم لايف في أولى حفلات هلا خرفكان يوم 14 نوفمبر على مدرج خرفكان في الشارجة. لا تفوتون هاي الليلة المميزة واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الرسمي لهلا خرفكان الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح. يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح؟ وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح. انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي والاتحاد العقاري.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة نعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهد سموه إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات أمنية وبحرية أوردتها وكالة فرانس بريس يوم أمس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثالثة من برنامجكم لايف هاب الساعة 4 المساء وبعدنا وياكم. واليوم عندنا موضوع وايد حلو وفي هبة هو تغير المزاج كله. فجأة نتذكر الدلة ونشيك على عدة الكشتة، انطرش في الجروب ها متى بنظهر البر، الجو حلو اليوم ولا شو رايكم؟ بس نسمة هو خفيفة يت ولا غيم، ها أول ما تغيم الدنيا يلا نطلع أول ما تمطر شوية كلنا نطلع. الحين عاد نحن في هاي الكم يوم ما شاء الله أجواءنا حلوة وتمطر، ويعني عندنا تغير المواسم لها أسامي، أو خلينا نقول تغيير المواسم لها أسامي وحكايات عرفوها أهلنا من النجوم والأرض والمطر. وباكر تاريخ 16 أكتوبر يبدأ موسم الوسمي بحسب حساب أهل الأنواع، وبنعرف بعد شو يعني بعد شوي ليش يسمونه بهذا الاسم. بس أول شيء خلونا نوزع مهام الكشتات في الجروب. أكيد عندكم جروب كشتة، أنتوا أي شخصية اللي يرتب المكان ولا المسؤول عن القهوة ولا اللي توا طالع من البيت، أباكم توزعون مهام الكشتة لجروبكم. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. اكتبوا لنا عن جروب الكشتة أنتوا أي شخصية فيها وشو الشخصيات اللي وياكم في هذا الجروب. وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ومرحبا بكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم في جروب الكشتة، أنتوا أي شخصية من الشخصيات مثلا اللي يرتب المكان ولا مسؤول عن القهوة؟ وخبرونا عن شخصيات جروب الكشتة. واستقبلت مشاركاتكم. نروح لأول مشاركة. محمد يقول أنا مسؤول القهوة، ما حد يكلمني لين تضبط الدلة. يا سلام، الله، أهم شيء القهوة في الطلعة. وعزبة القهوة يا جماعة عندي وايد مهمة. عندي عزبة صغيرة حق شخص وشخص إلى شخصين. هاي العزبة الصغيرة عرفتوها، الخفيفة، الشنطة الخفيفة اللي أوديها وين ما أصير عادي، ما أحاتي. وفي عندي عزبة ثانية حق الجروب الكبير. لازم أرتبها، وعدة الشاي، القهوة، الشاي شو بعد، الشاي العراقي، أنا وايد أحب الشاي العراقي، ها، وشاي كرك، لازم عدة الكرك روحها. وشو بعد عندنا؟ عدة القهوة بعد روحها. نحن راعيين مزاج مزاج مزاج، وعادة تحصلونا نطول في البقعة، مرة نخدم شاي، مرة نخدم كرك، مرة نخدم قهوة، وانتو طالعين ما نخلص. راشد يقول أنا أحمل الأغراض وأرتب كل شيء، عقب يسألوني ليش متأخر. بعد صح، اللي عنده مهمة الأغراض هني اعذروه، لازم تعذرونه، ما تعرفون وين لاف ياكل، ماخذ بريك وكذي بعدين يجينا. هاي الحركات يا راشد نعرفها. يا راشد، مريم بتقول أنا أقول لا تكثرون أكل، وأول وحدة أسأل متى العشاء. إحنا في كل طلعة نرتب أن كل وحدة تجيب شيء وتكتب تراني جايبة شيء الفلاني عشان ما يتكرر صراحة، وأي شيء يزيد ناخذه ويانا، نشوف أي حد يعني في الطريق وكذي حد يعني يحتاج هذا الأكل نعطيه صراحة، ما نعق الأكل. لطيفة تقول أنا أصور القعدة وما حد يلمس شيء لين أخلص التصوير. أيوة، أنت المصورة اللي ما حد يفرط فيك يا لطيفة، أكيد أنت مصورة الشلة. أحلى شيء في الجروب يوم تحصل حد يعرف يصورك، هني أنت ضامن الصورة تكون فنانة وخطيرة. مها تقول أنا أجيب الحطب وعقب أتم أسبوع أشم ريحته في السيارة. بالعكس، ريحة يعني الحطب وايد جميلة، أنا وايد أحب ريحة الحطب يوم نقعد ونوري الضوء وكذي. الحطب صراحة عندي يفوز. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
3: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيليت فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي والاتحاد العقارية. 7

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا أهلا فيكم مستمعينا من جديد. الوسمي من المواسم المعروفة عند أهل المنطقة، وبحسب جمعية الإمارات للفلك يبدأ بتاريخ 16 أكتوبر ويمتد إلى 52 يوم، يعني إلين 6 ديسمبر وفق حساب أهل الأنواء. يمكن سمعتوا الاسم وايد بس تعرفون ليش يسمونه الوسمي. التسمية مرتبطة بأثر المطر، لأن أمطاره تسم الأرض. يعني شو؟ يعني تترك فيها علامة من النباتات والخضرة والكلى. لهذا ارتبط هالموسم عند أهلنا بالخير ونمو المراعي. وحلو نتأمل كيف كانوا أهلنا يعرفون المواسم من مراقبة النجوم وتغير الأجواء، ويربطونها بحياتهم ومعرفتهم بالأرض. واليوم يمكن أول علامة للموسم عندنا عند بعضنا تكون رسالة في الجروب، العدة جاهزة. تبدأ السوالف، وين بنصير، منو اللي عليه القهوة، منو كل سنة يقول أعرف مكان وعقب يضيعنا. أوه سالفة التضيع والتلتيح، نحن عندنا في الجروب عندنا وحدة وايد تضيعنا، لكن احنا نستانس نصنع ذكريات في هاليوم. يعني نضحك نتذكر اليوم اللي ضعنا فيه، بس ان استانسنا فيه وطلعنا وقعدنا وسوينا، حتى لو ما صرنا ما وصلنا للمكان اللي نبغاه لان ضعنا. وطبعا دخول الوسمي مو بمعناته ان المطر بينزل من اول يوم، لا، موعد الموسم معروف في الحساب الشعبي واجواء كل يوم نتابعها من النشرات الرسمية. وبعد الكشتة فرصة حلوة نشارك الصغار هاي المعرفة، نشرح لهم شو هو الوسمي وليش المطر له قيمة عند أهلنا، ونخليهم يشاركون في تجهيز العدة. ما بلازم تكون الطلعة كبيرة وترتيباتها وايد، أحيانا دلة وقعدة بسيطة ويا ناس نحبهم تكفي عشان تغير الجو. وبما أني أحب الطلعات والطبيعة من الحين أقولكم شيكوا على عدتكم عشان يوم تتفقون على الكشتة ما تكتشفون أن كل واحد معتمد على الثاني بالدلة وآخر شيء ما في حد يايب. عادي تحصل، هاي كم مرة حصلت لنا. أنا عشان شي عدتي جاهزة في السيارة، ما أطلعها، أنزلها إذا تحتاج تنظيف. الله يجعل هالموسم موسم خير وبركة، ويرزق بلادنا الغيث النافع ويديم علينا اللمة الحلوة. وقبل لا نختم سوالف الكشتات، منو في جروبكم يتحمس للطلعة ويوم الجد يقول والله ما أقدر هالمرة؟ أكيد حصلت لكم صح؟

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير. خور فكان مستعدين؟
2: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وين بنروح الويكند؟ كل ويكند تحتارون وين تودون العائلة؟ خلاص هذا الموسم عندنا لكم الحل مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. الوناسة صارت دبل، تستمتعون بأجواء القرية العالمية وفوقها تجارب ومغامرات في دبي باركس آند ريزورت. اختاروا اللي يناسبكم من بطاقات موسمية لثلاثة شهور أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين مع ميجا الذهبية اللي ب4990 وميجا الفضية ب3490 درهم. لا تفوتوها، احجزوا باقتكم من الحين عبر موقع كوكاكولا أرينا أو من دبي باركس آند ريزورت والقرية العالمية. وصلنا وياكم مستمعينا لنهاية برنامجكم اليوم من لايف هاب. سافرنا بخيالنا لمطار المستقبل وسولفنا عن ووب بالعربي وجهزنا قعدة الوسمي وباقي نتفق منو عليه القهوة. مشكورين على وقتكم ومشاركاتكم وعلى كل رسالة وصلنا أو وصلتنا اليوم، أنتوا اللي تحلون ساعات البرنامج. الله يعطيكم العافية ويكتب لكم بقية يوم خفيفة وحلوة، وربي يحفظكم في دروبكم ويردكم إن شاء الله لأهلكم سالمين. نلتقي باكر الجمعة في آخر يوم لنا للأسبوع من الساعة 2 إلى 5 المساء وعلى الخليجية 1009. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: نور حياتي بطلتك الجميلها، تراك المظلم من القلوب ينورا. بطلتك ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك، هناك عله وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها. حلتك لهالجفا وانت الحال يذبحني، حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية. حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: صوت بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لا بد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمشاركة ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس القيادة انعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي. حمدان بن محمد يشهد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد. السعودية تعلن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. وفي سياق متصل أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد سموه إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد سموه إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تستضيفها دبي. ويأتي إطلاق المركز الأول من نوعه عالمياً بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. بجهود أمنية دقيقة، نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلق عليها نهاية معركة، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم، حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة، منها جرائم الاختراق الإلكتروني، غسل الأموال، سرقة المحافظ الرقمية، الاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة. أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2026 بهدف جمع بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في توفير صورة شاملة عن القوى العاملة ومستويات المشاركة الاقتصادية ورصد معدلات التوظيف والبطالة، بما يدعم التخطيط لمستقبل أكثر كفاءة وتنافسية. ندعو جميع الأسر والأفراد المستهدفين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة عند التعاون معهم عبر القنوات المعتمدة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الزيارات الميدانية. ونؤكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة وتستخدم فقط لأغراض المسح الإحصائي وفق أعلى معايير حماية الخصوصية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: بالعودة إلى أخبار المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت السعودية اليوم الخميس اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. في المقابل نفت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف المدينة المنورة. وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت السلطات في المملكة تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجازان جنوبي البلاد، قبل أن تعلن زوال الخطر عن المنطقتين. هذا وتتعرض السعودية مؤخرا لهجمات متكررة تشنها جماعة الحوثي في خضم الصراع الذي بدأ قبل أسابيع في اليمن. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدنية مدينة عزب الأحرى ومدينة صبر الموادم جنوبي المدينة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز عقب يوم من المعارك العنيفة في محيطه، وأضافت أن مواقع وتعزيزات تابعة للجماعة تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية من دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المدنية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: وين وصلنا على الخليجية 1009؟ الخليجية 1009.

0: الف عندنا رقم الاسمس 4000، ايضا من خلال تطبيق اكس ات الخليجيه 1009 او التطبيق الخاص بالخليجيه. سعد، اليوم برنامجنا مختلف، وفي البدايه اقول اعذروني لقسم الموسيقى اللي عندنا نواف ومحمد، لاني شوي بغير في الاغاني، بقول لكم السبب بعد شوي. في البداية خلونا ننطلق إياكم مع أجواء القرية العالمية اللي بدت بافتتاح أبوابها أمس للجمهور.
1: والقرية العالمية طبعا افتتحت أبوابها في موسمها 31، 31 عام مرت على انطلاقة القرية العالمية بفكرة مميزة وفكرة سبقت عصرها وأدهشت العالم وجمعت العالم في مكان واحد، والتي ترحب ورحبت بالأمس بضيوفها من جديد في بيتهم الثاني. الموسم 31 يستمر حتى شهر 5 من عام 2027، يجمع 29 جناح تمثل أكثر من 90 ثقافة في العالم.
0: خلال البرنامج إن شاء الله بنخبركم عن بعض محتويات القرية العالمية والجميل في هذا الموسم اللي هو الموسم 31، وتبهرنا القرية العالمية سنويا بتقديمها لليديد والمميز. ولكن في البداية خلوني أخبركم باستقبال القرية العالمية لجمهورها من 4 عصرا وحتى منتصف الليل من 1 إلى 4، ومن 4 عصرا وحتى 1 بعد منتصف الليل من 5 إلى 7، وكذلك خلال العطلات الرسمية. هذا مو بكل شيء، نخبركم أيضا طبعا بإمكانكم الحصول على المزيد من التجارب، ممكن تتواجدون في القرية العالمية وأيضا في نفس الوقت تتواجدون في دبي باركس الريزورتس وتعيشون المغامرات وكذلك التحديات اللي تقدمها متنزهات أكيد دبي باركس أند ريزورت المختلفة. كل هذه التجارب تقدرون تجمعونها مع باقات ميجا الذهبية والفضية. ميجا الذهبية تعطيكم الاختيار بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة لدخول متنزهين، وكذلك أوميجا الفضية بين 5 بطاقات موسمية أو 7 تذاكر لدخول متنزهين من متنزهات دبي باركس الريزورتس. الأسعار تبدأ من 3490 درهم، وبإمكانكم حجز باقاتكم الآن من خلال موقع كوكا كولا أرينا أو من شباك التذاكر في دبي باركس أند ريزورتس وكذلك القرية العالمية.
1: وبالتالي أكثر من 3500 منفذ تسوق، 250 خيار مأكولات، و40 ألف عرض في القرية. نتمنى للجميع إن شاء الله المتعة، ودائما الأشياء اللي مثل القرية تجمع ثقافات مختلفة وتجمع روح مميزة في مكان واحد هنا في دبي.

0: على فكرة مو بغنية في البرنامج ولكن فقط موسيقى. ليش فقط موسيقى؟
1: هي معزوفة رائعة، ما أسميها فقط مجرد موسيقى لأنها رائعة جدا. أباكم بس شوي تركزون في

0: وعدنا سؤال لمستمعينا ونشوف من يستطيع الإجابة على السؤال.
1: ما اسم هذه الموسيقى؟ لا لا مو بهذه، هذه لراشد الماجد، ولكن الموسيقى الرائعة والمعزوفة الخطيرة اللي سمعناكم إياها قبل شوي، تعرفون اسم الأغنية واسم المطرب؟ نعم أم لا؟ مشاركاتكم وإجاباتكم على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. افتتاحيتنا اليوم بصوت الفنان راشد الماجد، مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية. على الخليجية 1009.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وبشكل سريع ننتقل إياكم إلى شاشة المسجات، وما شاء الله مستمعينا اليوم يعني نشيطين ومشاركات كثيرة وصلتنا، والبداية من مستمعتنا عبير النمر، مساك الله بالنور والسرور، تقول مساء الخير والسعادة سعد ومريم، تقول قال بعض الحكماء سليم القلب أمين حتى في عداواته، ومرضى القلوب لا أمان لهم حتى في صداقاتهم.
3: حكمة جميلة، سليم القلب أمين حتى في عداوته، ومرضى القلوب لا أمان لهم في صداقتهم. شكرا لك يا عبير على الحكمة. سلمى، حياة الله يا سلمى، وعليكم السلام والرحمة، ومساء الخير والنور السرور عليكم على برنامجكم مميز، وشكرا لك على المسج. إن شاء الله أنا مفروض ما قريت برنامجكم مميز، بس غالبا ما نقرأ، لا لا، بس غالبا نحن ما نقرأ مثل هذه الأمور، مع تقديرنا طبعا مستمعينا، بس اسمحوا لي أنا سقط سهوا. محمد فاضل شو يقول؟ مريم
2: يسلم ويمسي بالخير على الجميع، يقول منورين. أنا عاد قريتها، شكرا منورين، والله شاشة المسجات منورة بتواصلكم. أيضا أمل أحمد تقول أهلا سعد ومريم، مساكم الله بالخير والنور والسعادة. أنزين، سمعناكم معزوفة ومقطوعة لوحدة من أشهر أغاني فنان العرب محمد عبده.
3: Listen carefully.
2: Listen carefully.
3: مو بكيرفولي.
2: هاي للتوكيد يعني.
3: ما حد صلح لي يعني، أنا أقولها على الهواء يمكن الحين تقريبا من 35 سنة تقريبا.
2: انزين، على هذه الأنغام الرائعة والجميلة، محمد فاضل يقول على البال، عبير النمر تقول أظن أغنية الفنان محمد عبده، تقول ما لحقنا نركز، ما عليه حين ركزي. أيوة أيوة، بدأت وصلنا المشاركات الصحيحة.
3: منال، حياك الله يا منال، تقول محمد عبده أغنية أون. أيضا خالد راشد، حياك الله يا خالد، يقول محمد عبده الونة. سلام القبيسي تقول كل ما نسنس. علي أخوري تقول محمد عبده بس نسيت اسم الأغنية. هذه هي الأغنية.
2: أيوة، هي واحدة من أشهر وأروع أغاني الفنان محمد عبده. قبل شوي في الفاصل أنا وسعد كنا نتكلم عن المعزوفات، وكنا نتكلم تحديدا عن الأغاني القديمة، خصوصا إذا بغينا نتكلم عن أغاني فنان العرب محمد عبده. سمعوا الأغاني القديمة، جدا رائعة ومميزة، كلمات لحن وغناء كل شيء متعوب عليه، ومن ضمنها هذه الأغنية الرائعة جدا جدا بعنوان الونة.

0: هذه الاغنيه نحن اخذنا مثل ليش، لان كنا نحن ندور يعني اغنيه فيها موسيقى قريبه الى يعني المعزوفات الموسيقيه الخاليه من الاغنيات والكلمات. ولذلك نحن سؤالنا الاساسي في الموضوع هو، هل حد من المستمعين اللي سمعنا حاليا، هل ممكن تستمع الى موسيقى بدون اغاني؟ يعني هل انت من الاشخاص اللي تفضل مثلا تسوق مثلا وتحط مثلا اليو اس بي، او انا بغيت اقول السي دي بيكون واحد قديم
1: خلاص استوى ولا الحين
0: لا اليو اس بي ممكن يكون
1: بي
0: بعد كلها غلط اليوم انزين ممكن يكون بس موسيقى، يعني هل تستمع الموسيقى او حتى في البيت او حتى يعني قبل النوم او حتى في بدايه اليوم أنت مثلا تكتب أو ترتب أوراقك الصبح؟ ما أسمعكم على 4000.
1: إذن هل أنت محب للموسيقى وفي مرة من المرات حضرت حفل موسيقي وليس غنائي؟ ما هي علاقتك بالموسيقى والمعزوفات والسيمفونيات؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: على الخليجية.
1: الحزن بضلوعي يشعر به، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربه، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربه. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا اهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي ابا وصاله ابا قربه، هو كان لي زادي وشربي ولا كنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك اخلاقه الذربه. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما انا افكر به؟
0: اشعار اشعار على الخليجية.
2: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027 وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
3: سؤال بسيط وأنتظر الإجابة، نعم أو لا، هل تستمع إلى الموسيقى بدون أغنيات؟ هل ممكن بغض النظر كانت سيمفونية أو كلاسيكية أو أي نوع من أنواع الموسيقى، ولكن موسيقى بدون غناء، هل نعم أو لا؟
4: وأيضا سألناكم إذا في يوم من الأيام حضرتوا حفل يعني أحد أشهر عازفي الموسيقى واستمتعت بهذا الحفل، يعني هل أنت من الأشخاص اللي أذنك موسيقية وتستمع إلى الموسيقى؟

0: صحيح الفقرة هذه مو فقرة فانسي، ولكن نعدها بمثابة فانسي لأن نتكلم عن شيء راقي وشيء جميل جدا، الموسيقى.
1: ورقي الموسيقى هي دائما ليش؟ لأن الموسيقى هي ممكن الإنسان يسمعها بإذنه، ولكن هي تلامس الروح، وأي شيء يلامس الروح هو شيء راقي أكيد.
0: في بعض الأحيان نحن نسمع الموسيقى ونعرف نحدد مدى، يعني خلنا نقول هذه الموسيقى موسيقى حزن ولا موسيقى فرح فقط من النغمات هذه. بشكل سريع نشوف المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. موز الجابري مساك الله بالنور والسرور، تقول مساكم فخامة على هذه الافتتاحية للفنان محمد عبده وأون ورياح الليالي توني. تقول خلاص يا مريم اعتقي سعد خلي يقول اللي يبغى. لا لا ما يستوي موزة، نحن عندنا فقرتين، واحدة بالعربي واحدة لينجو، يعني لازم نروم ونغلط لا في هالفقرة ولا في هالفقرة. سعد يصلح لي وانا اصلح له، مو مشكلة.
1: Thank you موزة الجابري for your help to your brother. لا بالانجليزي انجليزي
0: ده انجليزي يا سعد. انزين. سلمى علي مساك الله بالنور مرة ثانية، تقول أحب أسمع موسيقى دائما وتحديدا للأسطورة عمر خيرت.
1: عمر خيرت يعني فنان مميز في شخصيته، هو في شخصيته كعمر خيرت، وفي كذلك أيضا معزوفات عمر خيرت المميزة.
0: أنا حضرت لحفل وكان الحفل رائع جدا، وتفاعل الجمهور على المعزوفات وعلى بعض الأغاني الخاصة بهذه المعزوفات، يعني كان تناغم رائع وجميل جدا.
1: أنا كذلك أيضا، وكان يعني ولا زال يعني عند معزوفات في قمة الروعة، وحتى في معزوفات يعني لها ميزة خاصة. أيضا ذكرت موز الجابري أن حضرت كم حفل بس كانت معزوفات، ومستمتع جدا بالاستماع إلى الأوركسترا. شكرا لك يا موزة. يحيى
0: يقول ممكن أشغل موسيقى كاريوكي لأغاني معروفة، ولكن ما أسمع موسيقى كلاسيكية ما فيها أغاني.
1: أيضا كذلك عندي سلمة تقول حضرت حفل قريبا للأسطورة عمر خيرت في أبوظبي وكان أكثر من رائع. شكرا لك يا سلمة. عبير تقول تقصدون موسيقى بدون كلمات غنائية، وتقول بالنسبة لي لا، نادرا ما أسمع موسيقى بدون كلمات أغاني، ولكن هو شيء ممتع. ولذلك أنا سأسأل المستمعين هذا السؤال، أنا أستغرب أنه لا أستغرب يعني حاليا أن الآن لم يذكر واحد منهم معزوفة مريم ولا سمفونية مثلا، سواء كلاسيكية أو غيرها. طيب خليني أسألهم هذا السؤال، هذا اختبار جدا صعب على فكرة، هالاختبار يعني الفاينل، حد منكم يعرف اسم معزوف؟
0: يعني اسمعوا فاينل، يا في رسوب ولا نجاح، ما في حل وسط.
1: إنزين يو اس بي
0: كاسيت
1: أحسن. يا ترى حد منكم يعني يعرف اسم سمفونية أو معزوفة موسيقية يعني عالمية مشهورة؟ طبعا في عندنا معزوفات نسميها معزوفات تاريخية يعني موسيقيا، أحد من مستمعينا يعرف معزوفة موسيقية تعتبر من أشهر المعزوفات؟
0: سواء تحب تسمعها أو تعرفها، تعرف قصتها، تسمع هذه المعزوفة دائما، ونحن يعني الكثير من المعزوفات تكون مشهورة عالميا، سواء معزوفات كانت لي خلنا نقول أوبرا عربية، أو خلنا نقول اللي مبتكر هذه المعزوفة عربي، موسيقي عربي أو موسيقار خلنا نقول عالمي، سواء من الموسيقار، سواء كان هذا الموسيقار حديث أم ينتمي لي خلنا نقول السنين الماضية. عموما على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا هذا لم يأتي عبثا، ليش؟ لأن نحن بنتكلم وبنغوص في تفاصيل موضوعنا لهذا اليوم، وبنتكلم عن الموسيقى في الدقائق الجاية. فنحن اليوم وياكم نبحث عن موسيقى، أو خلنا نقول اسم معزوفة موسيقية تعرفونها أو سمعتوها أو مرت عليكم، سواء كانت معزوفة يعني صاحبها عربي أو عالمي.
1: يعني هناك مقطوعات موسيقية لا يختلف شخصين على أنها عالمية، حد منكم يعرف اسم واحدة بس واحدة؟
0: ممكن نتكلم عنها بعد شوي.
1: ممكن في عندنا شيء، اعتقد ان في شيء من القصه.
0: انزين، حمد العامري شي يقول يتكلم عن مقام من المقامات،

حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي. وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-877-253 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وإلى مسجات مستمعين ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول صالات وعبير تقول أحب أسمع لعبد الله القحومي الموسيقى الأغاني القديمة. وشكرا لك أيضا كذلك يحيى يقول موسيقى أو رائعة ومعزوفة فيلم Godfather. وشكرا لك أيضا مريم شحي حياة الله يا مريم تقول موسيقى بحيرة البجع.
2: موسيقى بحيرة البجع رائعة ومعروفة عالميا ولها قصة أيضا جميلة تكلمنا عنها قبل فترة في البرنامج. سلمة تقول مقطوعة ضوء القمر لبيتهوفن اللي ألفها الألماني بيتهوفن وأهداها لتلميذته، وكانت يعني هناك قصة مع ابتكار وتأليف هذه المعزوفة الموسيقية اللي مليئة تعتبر مليئة بالمشاعر وتتكلم عن الحب والحنين والألم.
1: شيء جميل. وأيضا يعني هناك الكثير من المعزوفات المميزة اللي ذكرها مستمعينا.
2: أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول حضرت في دبي للموسيقي العالمي هانس، يقول Four Seasons. وأيضا حضرت في براغ يعني حفلات غناء موسيقية وتعتبر من أروع المعزوفات اللي تم تأليفها لأقوى الأفلام. تقول سمعونا معزوفة فنان العرب صوتك يناديني، يعني واحدة من الأغاني الرائعة صوتك يناديني. وفعلا الموسيقى موسيقى هذه الأغاني القديمة للفنان فنان العرب محمد عبده تعتبر رائعة جدا، وفتحنا اليوم برنامجنا بموسيقى الونة.
1: وأيضا كذلك أغنية ونتي لعبد الكريم عبد القادر
2: الله رائعة جدا
1: من الأغاني المميزة لعبد الكريم عبد القادر الله يرحمه. وأيضا كذلك يعني أغنية أعتقد أنها في ذاكرة أجيال. طيب خلينا نحدثكم شوي عن الموسيقى، وخليني أنوه قبل ما نتحدث أنا ومريم عن الموضوع. الساعة 26 الساعة 36 إن شاء الله تقريبا يعني 26-21 عندنا قصة عن الموسيقى. هذه القصة يعني أنا أحتاج ليش أنا يعني اتفقت أنا ومريم أن نحن نحدد توقيتها، لأن قصة فعلا مؤثرة ممكن تغير في حياتكم أو حياة البعض منكم بشكل فعلا عجيب عندما تستمع إلى هذه القصة اللي اخترناها من قصص كثيرة. لكن لا يوجد اتفاق علمي أو فني موحد على أرقى المقطوعات الموسيقية في التاريخ. ليش؟ لأن الذوق الموسيقي يختلف من شخص إلى آخر. هناك أعمال تصنف عالميا كأعظم وأرقى ما أنتج البشر في الموسيقى الكلاسيكية. طيب مثل شو مثلا أبرز المقطوعات السيمفونيات الخالدة؟ مقطوعة ضوء القمر للمؤلف بيتهوفن، وهي من أشهر وأرقى مقطوعات البيانو عبر التاريخ.
2: كذلك مقطوعة لاكريموزا للمؤلف موزارت وتتميز بعمقها العاطفي والدرامي. كذلك نوكتيرن للمؤلف شوبان وتعد من أكثر المعزوفات اللي تحمل مشاعر الشجن والهدوء. أما عن أقدم نوتة موسيقية في التاريخ تم اكتشافها في مدينة أوغاريت وتعود للألف الثاني قبل الميلاد وتعتبر أقدم توثيق لموسيقى مكتوبة في العالم.
1: وبالتالي هذه المخطوطة أو هذه النوتة المخطوطة هي أقدم ما يوجد في التاريخ في العالم وتعتبر كنز من كنوز الموسيقى العالمية. الموسيقى لها تأثير كبير في حياتنا. الموسيقى هي يمكن أن تحكي لك قصة، ويمكن أن تسرد لك تاريخ، ويمكن أن تصف لك واقع، ولذلك هي قريبة من نفسه. وما أجمل أن الإنسان أحيانا يختار بعض أنواع الموسيقات حتى أثناء الكتابة مثلا في البيت، أثناء تسوق السيارة مثلا أحيانا إذا ما كنا نحن نقدم على الهواء طبعا زين. فيعني في أوقات حلو الإنسان
2: يحتاج الإنسان يسمع للموسيقى. وبعد شوي بنخبركم عن هذه الأوقات وموضوعنا عن الموسيقى ما انتهى، راجعينا في الدقائق الجاية ومع بداية ساعتنا الثانية.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، البداية من شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. أيضا كثافة في المركبات على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وكثافة المركبات نشوفها بالاتجاهين. كذلك بالنسبة لشارع الشيخ زايد، هناك أيضا زحمة متفرقة تبدأ من أمام منطقة دبي مارينا وتنتهي عند أو أمام منطقة الصفا. بالرجوع إلى شارع الخيل. هناك أيضا كثافة في المركبات تبدأ من معبر الخليج مرورا بشارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا أيضا شارع الاتحاد يشهد كثافة في المركبات من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك عندنا ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد، وحاليا تبدأ الزحمة من أمام سوق الخضار بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي يظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات

0: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءاً من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى The Hive للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقاً جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي .ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أوجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. شهد سموه إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تستضيفها دبي، ويأتي إطلاق المركز الأول من نوعه عالميا بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلق عليها نهاية معركة، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهما من 12 جنسية مختلفة بينهم قيادات رئيسة في التنظيم، حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها جرائم الاختراق الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة المحافظ الرقمية والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة، في المقابل نفت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف المدينة المنورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: واحد صفر صفر تسعة.
4: الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
1: هو الخليج على الخليجية، وين وصلنا على الخليجية 1009.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا، وهذه ساعتنا الثانية من وين وصلنا، واليوم نتكلم عن عالم الموسيقى، وحبينا نتكلم عن المعزوفات الموسيقية والمقطوعات الموسيقية المعروفة عالميا. مثل ما ذكرنا قبل شوي بأن إن شاء الله بعد تقريبا 20 دقيقة من الحين بنخبركم بإحدى المعزوفات والمقطوعات الموسيقية العالمية والقصة وراء تأليفها.
3: وبالتالي القصة ليش؟ لأن يعني أحيانا نحن نسمع بعض المقطوعات الموسيقية، هذه المقطوعات دائما يعني في خلفها قصة، في سبب لتأليفها، وأحيانا تتنوع هذه الموسيقات، فبالتالي نعرف من خلالها قصتها.
2: نعم سعد، إذا بغينا نتكلم عن تأثير الموسيقى على الإنسان، الموسيقى تساعد في تحسين المزاج، ويقولكم تساهم في خفض هرمونات التوتر، كما أنها تحسن الذاكرة، لذلك تستخدم كعلاج مساعد في بعض الحالات الخاصة بالنسيان وكبار السن، يعني المصابين مثلا بالزهايمر والنسيان. ولكن قد تكون الموسيقى لها تأثيرات سلبية، متى يكون لها تأثير سلبي سعد؟
3: يعني أحيانا يعني علميا كما يقال، إذا أفرطنا في سماع الموسيقى الحزينة لأنها ترسخ المشاعر السلبية، وبالتالي يعني الانتباه أن يكون يعني مستوى الصوت مناسب، لأن استماع الموسيقى بصوت مرتفع لفترات طويلة قد يؤدي إلى يعني مشكلات في العصب السمعي وضعف السمع، فهي مسألة مهمة.
2: إنزين سعد، خلنا نسأل مستمعينا هذا السؤال، ماذا تعني لك الموسيقى؟ إذا طلبنا منكم تعطونا مفهوم وتعريف الموسيقى من خلال وجهة نظركم الخاصة.
3: يعني أنت شو تقولين؟
2: أنا أقول هي لغة عالمية أو لغة يفهمها الجميع.
3: أنا أقول إن هي تلامس الروح، يعني هي دائما الموسيقى قريبة من روح الإنسان إذا هو حس فيها. وحتى أنا شخصيا أحيانا بعض الأشخاص إذا ذكر لي مقطوعة موسيقية يحب يسمعها أو أغنية على فكرة أو نوعية أغاني، أعرف شخصية الإنسان من خلال الموسيقى اللي يسمعها.
2: على فكرة سعد، أحيانا حتى يوم نسمع أغنية مثلا باللغة الإسبانية باللغة الإيطالية، لغة نحن ما نفهمها وما نعرفها، ولكن من خلال اللحن ممكن نعرف يعني هذه الأغنية هل هي أغنية فرح ولا حزن.
3: صح.
2: وأحيانا نتأثر على فكرة ونحن ما نعرف كلمات هذه الأغنية ولكن نتأثر فيها.
3: وأيضا في موسيقات في بعض الأغنيات حتى عندنا في الخليجية أحيانا القصيدة يكون فيها شيء من القصة، يعني حتى لو كانت خفية ولكن موسيقتها تظهر أن فيها قصة، يعني فيها سرد، فبالتالي الموسيقى فعلا هي عنوان للأغنية، هي عنوان للإنسان. ليش عنوان للإنسان؟ لأن أحيانا فعلا بعض الأشخاص إذا تسأل شو تحب تسمع مثلا فتعرف شخصيته من خلال ما يسمع.
2: صحيح سعد، على طاري الأغاني والموسيقى، جمهور الفنان ماجد المهندس نباهم يستعدون لهذه الليلة اللي بتكون كلها طرب وإحساس. طبعا الفنان ماجد المهندس في رصيده الكثير الكثير من الأغاني الرائعة اللي تسمعون بعضها عبر دانة الأثير 1009، وفنان العرب أو البرنس ماجد المهندس بيكون معاكم لايف في أولى حفلات هلا خور فكان. متى؟ تاريخ 14 نوفمبر، وعلى مدرج خور فكان في إمارة الشارجة. فلا تفوتون هذه الليلة المميزة، وبإمكانكم حجز تذاكركم من الآن من خلال موقع platinumlist.net. الخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهلا خور فكان.
3: عندي مسجات سريعة. مريم عاشة تقول هي الحياة وهي الإحساس. نهيان المعصم يقول مساء الورد، الموسيقى هي غذاء الروح. وعبير تقول هي تطرب حاسة السمع.
2: تعبير جميل وتعريف رائع من مستمعينا ومستمعاتنا. هل من المزيد من التفاسير منكم لكلمة موسيقى؟

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: لازلنا وياكم مع موضوعنا عن الموسيقى، وطلبنا منكم تعطونا مفهومكم للموسيقى وماذا تعني لك الموسيقى في كلمة أو خلنا نقول جملة مختصرة جدا. عاشه تقول هي الحياة والإحساس. نهيان المعصم مساك الله بالنور يقول غذاء الروح. عبير تقول صوت تطرب له حاسة السمع. تقول هناك أغاني ترتبط بذكريات معينة، إذا سمعناها نرجع بالذاكرة لهذا الحدث. هذه مجموعة من المشاركات والرسائل. هناك المزيد من المشاركات إن شاء الله بنقراها في وقفتنا الجاية. إذن ماذا تعني لك الموسيقى بكلمة أو عبارة مختصرة جدا؟
2: مع اسماكم ونشوف حتى كذلك مريم، يعني بعض الـ يعني لو مستمعين يعرفون على أجمل موسيقى هم حبوها سواء لأغنية أو حتى لمقطوعة موسيقية. نحن أيضا كنا سعيدين يعني خلال الأيام الماضية صدر قانون في دبي ب 2026 بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، وهذه المؤسسة تتولى تطوير منظومة الموسيقى والأوركسترا في دبي.
1: دائما الموسيقى تتكامل مع اللحن وتتكامل مع الكلمات العذبة، عذب الكلام وأحلى الكلام، رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنسمعها بعد شوي. أما الحين نسمع ياكم الفنان عبد المجيد عبد الله، مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيف للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
4: لو كان للموسيقى معنى، ما هي الكلمة التي تعبر عن الموسيقى وتوضح معناها؟ باختصار، ما هو مفهومك للموسيقى؟ وما هو تعريفك لكلمة موسيقى؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: Origin. اليوم فقرة أوريجن بتكون فقرة مميزة لأنها تتحدث عن قصة رائعة، قصة ملهمة قد تلامس الروح والوجدان. في الكثير من الأحيان يولد الإبداع من المعاناة والمآسي. قصة إنسانية مؤثرة كانت سبب في كتابة السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، وهي سيمفونية القدر. في 1804 بدأ بيتهوفن في كتابة المسودات الأولى للسيمفونية، وفي تلك الفترة بدأ يفقد حاسة السمع. للأسف فقده لحاسة السمع ما كان بشكل تدريجي، ولكن كان بشكل متسارع. وبالنسبة لموسيقار كان الصمم بمثابة حكم الإعدام عليه، فتوالت الصدمات والمآسي بعد إصابته بالصمم، حيث عانى من ضائقة مالية وعزلة اجتماعية خوفاً من أن يكتشف الناس إصابته بالصمم، وكان كذلك يتهرب من صاحب المنزل لعدم قدرته على دفع الإيجار. كل هذه القصص والمآسي أدت إلى إصابته بالتشاؤم، وأصيب كذلك بحالة نفسية سيئة. ولكن
1: بدلا من الاستسلام، قرر تحويل هذه المسألة وهذه المعركة، معركته مع الصمم، إلى عمل موسيقي. أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها أنه سيواجه هذه الآلام وسيهزمها. ومن هنا ولدت هذه النغمة الافتتاحية لسيمفونية القدر التي نستمع إليها الآن في خلفية الصوت، والتي وصفها بأنها وكأنها تطرق الباب. استغرق العمل على السيمفونية 4 سنوات، تخيل، وعرضت لأول مرة في فيينا في ديسمبر من عام 1808. ولكن العرض كان كارثي لأن الطقس كان شديد البرودة داخل المسرح، والأوركسترا لم تقم إلا ببروفة واحدة، واستمر الحفل لأكثر من 4 ساعات، ما جعل الجمهور يتذمر ويغادر.
0: لم يدرك العالم عظمة المعزوفة إلا لاحقا، فقد أصبحت السيمفونية الخامسة رمز عالمي للنصر، ويقال أن قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية استخدمت نغمتها الافتتاحية كشفرة انتصار.
1: وبالتالي أصبحت هذه السيمفونية هي مثال على أن من يحمل في داخله يقين وإيمان بقدراته لا يعرف معنى المستحيل. الموسيقى ساعدت بيتهوفن، والموسيقى جعلت من عام 1804 إلى هذا اليوم هذا الاسم يتكرر في كل أنحاء العالم، رغم كل المآسي التي مر بها بيتهوفن.
0: من معزوفة القدر لبيتهوفن إلى هذه المحطة الغنائية الرائعة، شرطان الذهب. ومنو ما يحب هذه الأغنية؟ الأغاني القديمة دائما تلامس الروح والوجدان، لها نكهة خاصة تأخذنا إلى عالم آخر. خلينا نسرح ونعيش عالم آخر. عاشه سعيدان مساك الله بالنور، تقول الأوتار مفهومي، أو من خلال مفهومي الموسيقى العلاجية. هناك مفاهيم أخرى وهناك تفاسير رائعة عن الموسيقى بنتعرف عليها من خلال إبداعات مستمعين وهم يعزفون على هذه الأوتار الجميلة وهذه الحروف الرائعة اللي تترجم مفهوم الموسيقى. فما هي الموسيقى بالنسبة لك؟
1: ما اسمعكم؟

0: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
1: على طار الموسيقى والأغاني العذبة والكلمات الرائعة، نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية الرائعة للراحل مساعد الرشيدي وبصوت الفنان فؤاد عبد الواحد، ضاق الغمام، على الخليجية 1009، وساعتنا الثانية

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: يعني هذه في سياق الموضوع على فكرة الكحل.
2: هذه البروفا اللي يسمونها.
1: لا في سياق الموضوع بنتكلم عن شيء. إنزين ليش في سياق الموضوع؟ لأن إحنا بنتكلم عن الصوت وعن الأغنيات، وأكيد إن الواحد يوم ما يطلع في حفل يعني كفنان أو غير أكيد إنه بيستعد يعني. فبالتالي وعن الموسيقى أيضا يعني الموضوع مرتبط ببعضه. يسمونها شيء هي على فكرة هاي الموسيقى اللي هي من خلال الإنسان. فبالتالي يعني عموما لها اسم. خلنا نتكلم الآن عن الحفل القادم، وفي مدرج خرفكان، ومع الطرب هذه المرة لك موعد على مدرج خرفكان. نستعد لليلة من أجمل الليالي مع قيثارة العرب الفنانة نوال بإحساس الرائع المعروف، والفنان الإماراتي المميز بصوته الرائع عبدالله المستريح، في ليلة تجمع الإحساس والطرب وفرحة الوطن في نوفمبر 2026، يعني بالتحديد في تاريخ 28 نوفمبر في مدرج خرفكان. يجمع الفرح والطرب. يوفقكم الموعد واحجز تذاكركم الآن عبر platinumdisc.net. وفي عيد الاتحاد نفرح بوطننا ونعيش ليلة لا تعوض من خلال هذه الليلة الطربية والشريك الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.
2: تحية لك مستمعتنا عبير النمر. إن شاء الله بنحاول نسمعت واحدة من هذه الأغاني الجميلة والرائعة اللي بعثتيها. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال وين وصلنا. وسعد الحين وين وصلنا؟
1: الحين وصلنا إلى يعني عندي سؤال لمستمعينا، ما هي أقدم قطعة ملابس يعني أنت تمتلكها لليوم؟ يمكن عمرها 10، يمكن 20، يمكن 30، يمكن 40 سنة، أنت لازلت تقول أحتفظ بقطعة الملابس. شو رأيك في السؤال؟
2: سؤالك حلو، بس أنا حسيت لو يكون السؤال عام أكثر. يعني يمكن حد عنده سيارة قديمة، حد عنده وأنتم بكرامة يعني حذاء قديم، حد محتفظ بجدر ملابس يرجع للسنين الماضية. تعرف أنت ما شاء الله الأمهات يحتفظون بكل شيء، فما استبعد الموضوع. ما أدري، أنا أشوف أن نخلي السؤال عام.
1: لا لا أنا خلني
2: أقترح. أوكي لا سعد لحظة.
0: في إس،
2: شوف هالنوع من الأسئلة يبالها في إس.
1: أوكي يبالها في إس فعلا،
2: يبالها حلبة مصارعة.
1: إنزين خلني أعطيك حل وسط. إنزين خل نسأل مستمعينا اللي عنده إجابة على سؤالي، أقدم قطعة يعني ملابس أو حتى أكسسوار.
2: الحين غيرت دخلت الأكسسوار شوي وبتدخل بعد شيء ثاني.
1: في ملابس دون أكسسوار. إنزين أنت تمتلكها اللي تحب، يعني ممكن تجاوب على هذا السؤال أو تجاوب على سؤال مريم، أقدم شيء أنت تمتلكه.
2: هي بشكل عام سعد يقول عن الملابس، لا أنا أقول بشكل عام، هل عندك شيء قديم؟ يعني نقول ما نتكلم عن 10 سنين 15 سنة، لا هذا ما نسميه قديم، نتكلم عن شيء يمكن من طفولتك إذا كان عمرك يعني فوق 30 أو 40، شيء يرجع لطفولتك مثلا، أو من زمان هذا الشيء موجود عندك ويمكن موجود عندكم في البيت قبل ما تنولد لهالدرجة. فأقدم شيء تمتلكه أنت أو العائلة تمتلك هذا الشيء. سعد شو رأيك أنت؟
1: يعني أكيد في أشياء من الطفولة.
2: شكلك عندك محتفظ بوايد أشياء ترجع للعصور الماضية.
1: لا في أشياء، لا أنا عندي قصة عن الموضوع غريبة، بس خلنا نسمع مستمعينا شو رأيك. نقول يعني أقدم قطعة ملابس، أنت حر تجاوب على سؤالي، أقدم قطعة ملابس أو أكسسوار يعني تمتلكها، وسؤال مريم لا أقدم شيء أنت تمتلكه في حياتك.
2: سعد ذكرتني بشيء، تحيد قبل يوم يسألون الواحد شو هوايتك، نقول تجميع العملات وتجميع الطوابع. هاي طبعا خلاص اندثرت هذه الهواية، بس يمكن حد من المستمعين بعد محتفظ بهالأشياء القديمة، كان يجمع أشياء يعني قديمة وللحين محتفظ فيها. شو رأيك نسألهم هالسؤال؟ يعني نشمل الموضوع، نسميه موضوع متكامل. موضوع
1: أوكي.
2: أقدم شيء تمتلكه ومحتفظ فيه إلينا الحين، ما هو هذا الشيء؟
1: وأكيد أن يعني مثل ما ذكرت مريم، يمكن ما نشوفها بشكل كبير مسألة جمع العملات الطوابع، لكن أكيد لها أماكن متخصصة عندنا حتى في دبي في قمة الروعة اللي زارها في منطقة المتاحف، في هناك مقتنيات يعني لا يمكن تتخيل كم هي جميلة. أيضا شوفي عبير شو تقول، تقول مثل ما توقعت جاكيت عمره 13 سنة.
2: لا 13 نباتش الدورين شيء أجدم من كذي. نبغى شيء قديم قديم. 13 سنة عادي ترى.
1: تقول في صورة عمرها 30 تنفع؟
2: لا تنفع 30 سنة واو ما شاء الله.
1: انزين خلنا نشوف المزيد من مسيدات مستمعينا.
2: انزين بنعطي مستمعينا تقريبا 20 دقيقة إلين بداية ساعتنا الثانية تنبشون وتدورون بين ذاكرتكم والأغراض الموجودة عندكم في الغرفة أو في البيت ترجع لي السنين الماضية. يعني نتكلم عن يعني أكثر من 20 سنة 30 40 سنة.
1: حسستيني من السؤال من يعني 90 سنة وفوق.
2: يعني سؤال موجه لفئة معينة سعيد.
1: يعني يكون في 1800 تقريبا. يعني مش للدرجات يا ثلاثة.
0: حركة السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
2: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها لا تزال بعض الشوارع الرئيسية تشهد كثافة في المركبات منها شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل. كذلك كثافة المركبات مستمرة على شارع الشيخ زايد تبدأ حاليا من أمام منطقة دبي مارينا تمتد إلى منطقة الصفا الثانية. بالنسبة لشارع الخيل كذلك هناك كثافة في المركبات من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير وازدحام آخر على شارع الخيل. الزحمة الثانية تبدأ تقريبا من معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع ند الحمر. أيضا عندنا شارع الاتحاد الزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: إذن شو أقدم شيء ممكن يعني تعتقد أنه من أقدم الأشياء اللي تمتلكها وخصوصاً الملابس؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دوت صلات.

0: الخارجية.
1: وش غير طلعك علي سيد الغي؟
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر. يسارقه من عيون المحب حمدان نوم، الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم. وانا في حبك اذوب وعاشق ومنبهر، العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن ازعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9-0-9.
5: الساعة 7:07.
6: ها طلبت الكوفي؟
7: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
11: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
12: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي والاتحاد العقارية.
13: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق، وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي .ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
14: إذن لازلنا متواصلين، ولازال سؤالنا يقول يا ترى شو أقدم شيء أنت تمتلكه، أو حتى الأسرة ممكن تمتلك هذا الشيء، مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية، واكتبوا لي أسماءكم. وأيضا ما شاء الله أشوف الكثير من مسجات من مستمعينا، ونشوف بنحدد بعد قليل أقدم شيء وصلنا من خلال المسجات ومن خلال تواصلكم على الخليجية.

0: لكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
1: صوت بلا صورة.
2: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
3: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
4: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
5: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية الإعلان عن إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل في دبي بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة. أعلنت السعودية اليوم مقتل 17 شخصا في 20 هجوما أو في 20 هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض مؤخرا. قال مسؤولان يمنيان إن جماعة الحوثيين أطلقت صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن. أفاد سكان يمنيون بسماع دوي 5 انفجارات متتالية هزت عدن، بينما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدث المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بأنه كان قصيرا وحادا مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أكثر من عام. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ووصلنا لساعتنا الثالثة من وين وصلنا؟ وصلنا لمشاركات ورسائل مستمعينا، واليوم نغوص في الذاكرة والأشياء القديمة اللي نمتلكها. سألناكم عن أقدم شيء تمتلكونه حاليا،
3: ووصلتنا الكثير من المسجات المميزة لمستمعينا، وأيضا اللي من خلالها يعني عادوا يعني إلى ماضيهم وإلى ما يمتلكه المستمعين.

0: نقول مساء الخير مرة ثانية لكل من انضم للتواصل. عبير كان قبل شوي كانت تقول أول صورة لي فوق 30 سنة، وأيضا جاكيت عمره 13 سنة، وأيضا تقول عندي خنجر ذهبي أكيد عمره فوق 50 سنة لأن أخذته من جدة زوجي. ما شاء الله 50 سنة.
1: نقول شو السبب يعني ليش هالهدية بالذات؟
0: قيمته معنوية.
1: معنوية يعني في مسج للحياة الزوجية يعني إن في يعني يمكن في مثل دعم من الأم لعبير.
0: ممكن. عاش الزعابي تقول كرخانة للحين عند أمي. أيضا عندنا رسالة من أحمد السويد يقول عندي تلفزيون خشبي. التلفزيون الخشبي اللي ينفتح مثل الستارة موديل 75. ما شاء الله 75.
1: أما مفروض يعني يهدي لنا الإذاعة صراحة.
0: لو كان راديو بس.
1: لا والحلو عندنا نحن في الإذاعة في الاستقبال.
0: صح.
1: في الكثير من
0: المقتنيات
1: الإذاعية القديمة جدا. أيضا كذلك المزيد مسجاتكم. عاش الزعابي تقول الحين عندي صورتي وعمري 1.5 سنة لابسة كاب شرطة من 41 سنة. شكرا أنت عاشة.
0: أيضا عندنا رسالة من صاحب الرقم نهاية 710 يقول أقدم قطعة عندي صديري أبو جدي الله يرحمهم من الصوف الإنجليزي، وصرت أنا ألبسها على الثوب وقت الشتاء. ما شاء الله عمره 65 سنة أو أكثر.
1: وعلى يعني فكرة هذه المقتنيات والله مهمة
0: وسعد، يعني هذا دليل على أن المنسوجات الجديمة يعني ما شاء الله لها جودة، جودتها عالية.
1: كواليتي عالية.
0: نعم. أيضا عندي رسالة من عاشة سعيدان تقول عندي قميص أمي الله يرحمها سوت من الصوف للحين محتفظة بهذا القميص ما شاء الله.
1: أيضا كذلك
0: محتفظة بهذا القميص ما شاء الله.
1: أيضا كذلك
0: تقول

0: نبحث اليوم عن أقدم القطع الموجودة عندكم، سواء كانت ملابس، جلديات، صور قديمة، شيء يرجع لي طفولتكم، أو حتى يمكن قبل ما تنولدون أنتو ولكن هذا الشيء محتفظين فيه حاليا، سواء أنتو أو الأسرة محتفظة بهذا المنتج أو هذا الشيء بشكل عام في المنزل. ما هي أقدم قطعة؟
1: أقدم قطعة من أي شيء سواء ملابس أو غيرها أنت تمتلكها. وعلى فكرة هذا السؤال سهل جدا مقارنة بالسؤال التالي اللي عقب الأغنية بيكون، أو موضوعنا اللي بيكون شبه الأخير بيكون أصعب، وبشوف يا ترى خيال مستمعينا أو معلوماتهم.
0: حبيت خيالكم أو معلوماتكم، من يتحدى الآخر؟ ولكن في هذه اللحظات نحن مع ذاكرتكم ومع الأشياء الجديمة الموجودة عندكم. أقدم شيء تمتلكه أيا كان هذا الشيء، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى، وإذا عندكم صورة ممكن تشاركونا فيها.

0: دانة الأثير. هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار
2: على الخليجية.
1: على الخليجية.

0: اكشف اكشف اكشف اكشف سنا خدك ونور به الليل وغطي بظلام الليل خصر معزل وابسم بثغر نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزل لون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك اتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناسم يميل تجاوبه الاطراف لامن تخزل ماخذ من الاعجاب جمله وتفصيل احلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفله وقعت بمحابيل ورميتني يوم اغلب الناس عزل والوصل منك نبت زهر الاكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك اتغزل
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
1: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026 خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان الشريك الإعلامي الخليجية 1009

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: سعد، أنا توقعت المستمعين يرجعون لعشرين ثلاثين أربعين سنة بالكثير، ولكن وصلتنا مقتنيات ترجع إلى أكثر من 80 سنة. ما شاء الله
2: ما شاء الله. وأيضا يعني مثلا أنا من اللي لفت انتباهي مستمعنا هذا رقمك 2، يقول عندي زجاجة بيبسي أول إصدار لشركة بيبسي في دبي عام 1964.
1: على طار البيبسي سعد، أذكر أيام المدرسة يمكننا ياهال يعني صغار في المدرسة، أغلب الرحلات تكون مصنع البيبسي ومصنع الشيبس والمعكرونة.
2: وفي بعض الرحلات اللي أنا قريت عنها في تاريخ المدارس كانت مثلا للمعارض، معارض الكتب، بعض المصانع.
1: هاي قريت عنها ولا عشتها؟
2: لا قريت عنها.
1: كنا عشناها سعد.
2: I read about that and say about بغيت أبرر بس عشان ما حد يفهمش التبرير. أوكي. إنزين. نشوف المزيد من المسجات. مريم.
1: أيضا عندنا منى راشد قبل شوي قالت مضرب هريس كان يدي هو اللي صانعنا.
2: وكان أيضا.
1: تقول أيضا محافظة عليه للحين هذا المضرب، وتقول كان يصنع لنشات قديمة طبعا، يعني لها علاقة بصناعة السفن.
2: الله هنيت يا منى، وهذا شيء مهم جدا. وعندنا رسالة في الموضوع نتحدث عنها قبل ختام الموضوع.
1: وحل الواحد يقتني هذه الأشياء ويحافظ عليها.
2: صح صح.
1: نعم.
2: أيضا كذلك المزيد من مسجاتكم. هند، حياة الله يا هند، تقول أمتلك صحن كان لجدتي الله يرحمها وكان يعود لأمها رحمهم الله، وتقول يعني أتوقع عمره يصل إلى 100 سنة أو أكثر، وبصراحة يعني تقول أنا محافظ عليه بطريقة خاصة، يعني تقول أنا يعني حافظت عليه بطريقتي الخاصة.
1: سعد، متخيل 100 سنة ما شاء الله، وصحن يعني قابل للكسر ولكن محافظين عليه وموجود بالضبط للحين.
2: لأن في مواد، أولا شكرا لك يا هند، في مواد أحيانا سواء للصور أو للملابس أو للمقتنيات عموما موجودة طبعا أكيد عند المؤسسات اللي تحافظ على التاريخ والتراث، هي تحافظ عليها بألوانها يعني، وهذا الشيء يساعد حتى الأشخاص اللي هم عندهم مقتنيات، مهم جدا يعرفون، أكيد أنهم يعرفون هالمعلومة.
1: نرجع ونقول بأن الصناعات القديمة أنا أشوف جودتها جدا عالية، عشان تذي تبقى وتستمر محافظة على شكلها، على لونها، على جودتها. ممكن الواحد حتى يستخدمها للحين، والدليل ما شاء الله مشاركات مستمعينا عندهم مقتنيات قديمة ويستخدمونها.
2: بالضبط، وهي هذا الشيء مهم حتى بيئيا، إن يعني الأشياء لا تحتاج إعادة التدوير يعني. نعم. بالتالي يعني مثل ما ذكرت، إذا كانت يعني جودة الصناعة عالية، مثلا ممكن يكون عندك تيشيرت تستخدم 20 سنة، مثلا 25 سنة تستخدم نفس التيشيرت مثلا،
1: مثلاً
2: إذا
1: يعني
2: كان جودة عالية.
1: الله، أتوقف عند صورة عبير الصورة وايد كيوت. أعتقد هذا اللبس كان مشترك جيلنا نحن كلنا، يعني مرينا على يعني هالنوعية من الملابس، وخاصة طوق الورد هذا جدا جميل ورائع. والمقتنيات سعد بعثت بصورة الخنجر والسيف، يعني من الصورة يبين أنه يرجع لسنين طويلة، يعني أتوقع أكثر من 50 سنة
2: طبعا. وأيضا كذلك مستمعنا راشد العلي، حياك الله يا راشد، مساك الله بالخير، يقول أنا عندي جميع أجهزة هواتف اتصالات القديمة، وجميع هواتف نوكيا والسوني والسيمنز والكات الموتوريلا والبليب القديم، شو يعني بليب؟ وعلى ال جي أريكسون زين، ال جي أريكسون سامسونج.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله لك يا راشد، يعني متحف
1: تتابع الأجيال هذه.
2: وأتمنى يعني بنقول رسالتنا عموما للراشد وكل مستمعين، تحياتي لك يا راشد، إن شاء الله دائما كل أيامك سعادة. أعتقد حياتك كلها اتصالات ومسجات يعني عندك ما شاء الله الكمية يعني. زين. أيضا عاشة تقول أنا من تونس، تقول بيتنا في تونس للحين موجود، وعمر هذا البيت 130 سنة
1: ما شاء الله، حتى البنى كان يعني ذا جودة عالية.
2: جودة عالية. طيب
1: زين، نرجع وياكم إلى فقرتنا وندش في تفاصيل هذا الموضوع، ليش طرحنا عليكم هذا السؤال،
0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
2: أقدم الملابس التي استخدمها البشر كانت تعتمد على المواد الطبيعية مثل جلود الحيوانات، الفراء، أصوافها، بالإضافة إلى النباتات والألياف الخام لحماية أجسامهم من البرد والعوامل المناخية. آلاف السنين، ووجود خلاف علمي شوية على موضوع العدد، ولذلك لن نذكر عدد السنين، ولكن هي آلاف السنين مؤكد. تشير الاكتشافات الأثرية في أحد الكهوف مثلا في المغرب إلى العثور على عظام حيوانات تحولت إلى أدوات كشط و الفراء، وهي تعتبر من أقدم الأدلة على تجهيز وصناعة جلود لاستخدامها كملابس والتخزين، يعني مثل هذه العظام تستخدم وكأنها مثل الإبر. قبل آلاف السنين أيضا ظهرت أدوات مثل إبر الخياطة المصنوعة من العظام، مما يدل على أن البشر بدأوا في الحياكة وتفصيل الجلود بشكل أكثر تعقيدا. آلاف السنين مرت وتم اكتشاف أنه تقريبا أكثر من 8000 عام تم اكتشاف أقدم ملابس بشرية مخيطة ومعروفة في أحد الكهوف في ولاية أورينج بالولايات المتحدة، وهي عبارة عن الله يعزكم أحد الصنادل المصنوعة من لحاء الأشجار. وبالتالي أيضا تظهر أولى قطع الملابس المنسوجة والمزينة بالخرز مثل الفساتين والقمصان المختلفة أيضا في العديد من المناطق القديمة مع تطور النسيج واستخدام الكتان والإلياف النباتية. هذا يدل على أن هذه المسألة مهمة، وحتى من يمتلك مقتنيات مهمة جميل أن أيضا يتعاون مع المؤسسات التي يعني أيضا تحافظ على هذه المقتنيات وترسلها من جيل إلى آخر وتجعل منها جزء من تاريخ حياة الإنسان. عندنا سؤال آخر،
1: سؤالنا يقول عن الألوان سعد،
2: شو أقدم لون تتخيل استخدم البشر في حياتهم؟ أقدم لون، الله

0: الخليجية دانة الأثير 1009
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا إلى عالم الألوان. سعد شو لونك المفضل؟
2: المفروض خبرتيني قبل.
1: لون إلا هو لون سعد.
2: والله وايد ألوان يعني أنا أحب يعني كل شيء له لون، سواء السيارة، اللبس، الديكور البيت.
1: بس غالبا هناك لون تحس انه مشترك بين الاشياء كلها، او خلنا نقول اغلب الاشياء.
2: الابيض
1: هي. نعم الابيض من الالوان
2: يعني فعلا اللون يتكرر
1: المفضله لدى نقدر نقول اذا ممكن الناس ولكن اغلبهم.
2: واحب الكحلي احيانا يعني في بعض الاشياء الكحلي من الالوان الجميله ايضا.
1: هي كل الالوان جميله الصراحه، الالوان دائما تجمل الشيء وتجمل عالمنا. اليوم سالناكم تتخيلون شو اقدم لون تم اكتشافه واستخدمته البشريه. عاش الزعابي مساك الله بالنور تقول اللون الاسود والابيض. ايضا عندنا رساله من مستمعتنا،
2: توقعاتهم.
1: نعم توقعاتهم. عبير تقول اللون الاحمر. أيضاً عندنا رسالة من عاشها سعيدان تقول أقدم لون اللون الأسود والأحمر في العصور القديمة، وكانت تستخدم هذه الألوان في المواد التجميلية، تقول من الورد يعني يستمدون منه الأصباغ وبالتالي يستخدمونها في المواد التجميلية. أيضاً عندنا مستمعنا سعيد محمد مساك الله بالنور والسرور يقول اللون الوردي أو الزهري.
2: كيف تتخيلين أدوات التجميل في العصور القديمة؟ يعني مش ممكن الواحد.
1: والله صعب تصدق، بس أعتقد الألوان كانت يمكن يأخذونها من الطبيعة، يعني من ألوان الفواكه. أنا اللي أعرفه أن الرمان كان أو من الرمان يستخدمون الحبر في الكتابة، هذا من زمان. هي قشور الرمان كانوا يعني يستخدمونها في الأصباغ.
2: طيب عموما المعلومة العلمية شو تقول؟ تقول أن أقدم لون استخدمه البشر في تاريخ البشرية كاملة، أول لون حسب الاكتشافات طبعا، هو اللون الوردي الفاتح، وأقدم لون بيولوجي في التاريخ، وآلاف السنين مرات اكتشفه العلماء في الصخور أسفل الصحراء الكبرى في موريتانيا، ويتعلق بالأصباغ وكذلك أيضا التي استخدمها البشر والأوائل في التزيين أو الرسم في الكهوف. يليه اللون الأحمر، وكذلك أيضا من أقدم الأصباغ الطبيعية التي استخرجها الإنسان البدائي من التربة والصخور والمعادن، ثم اللون الأسود الذي استخدمه البشر أيضا منذ آلاف السنين الحصول على اللون العادي في الرسوم والنقوش في الكهوف. لكن المعلومة مختصرها يقول بأن أقدم لون، إذا سئلت هذا السؤال في يعني أن أقدم لون اكتشفه العلماء في العالم أجمع هو اللون الوردي.
1: يقولون أيضا الأصباغ الوردية الزاهية هي الحافير الجزيئية للكلوروفيل اللي أنتجتها كائنات حية ضوئية سكنت محيطها قديما. وكل شيء في هذا العالم يمتلك لون، حتى أن اللون نفسه ليس جديدا، إلا أن ما تم العثور عليه هو أحافير بيولوجية تمتلك لون بيولوجي لم يتغير منذ أكثر من ملايين الأعوام.
2: وتخيل أن تمر كل هذه السنوات وبعض هذه الاكتشافات هي لازالت باقية على ألوانها، تحتاج إلى شوية ترميم، فبالتالي أو عفوا إلى القليل من الترميم، وبالتالي يمكن حتى تكون أكثر زهوا وأكثر روعة. اليوم حلقتنا ومن خلال أيضا زميلتنا مريم، أنا أبغي أسميها العراقة في الموسيقى، في الفن، في الملابس، في الألوان، ويمكن نلخصها بكلمتين، بأن رقي الأشياء في أصالتها. تجد أن هناك أشياء أصيلة في حياتنا، هذه الأشياء من موسيقى أو غيرها، تجد أن دائما هذه الأصالة تكون رقيها في أو عفوا رقي هذه الأشياء هو في أصالتها.
1: ودائما الأشياء الجميلة تأتي بألوان جميلة وزاهية، وهي ما تزين حياتنا وتزين الأماكن اللي نتواجد فيها. وجميلة هي هذه العوالم الجميلة اللي مزجناها اليوم بين الموسيقى والألوان، وهذه هي الحياة، وهذا هو جمال الحياة.
2: وجمال الحياة أيضا دائما يتمسك الإنسان بجذور هذه الفنون، جذور هذه الإبداعات، الموسيقى، الألوان، المقتنيات اللي تحدثنا وقلنا جميل أن تهديها إلى مؤسسة تحافظ عليها، وبالتالي تجعل لها قيمة أكبر، وتشاهدها آلاف لم يكن ملايين البشر من الزوار، وكل التقدير لكل من اقتنى وكل من حافظ وكل من عرض.
1: وحلو نشوف هذه المقتنيات القديمة عندنا، ما شاء الله هني في دولة الإمارات عندنا متاحف كثيرة كثيرة، وخير مثال على ذلك منطقة الشندغة التراثية اللي فيها الكثير من البيوت القديمة اللي لا تزال رائحة يعني المواد المستخدمة في البناء لا بعدنا نشم هذه الروائح الجميلة، بالإضافة إلى المتاحف المختلفة اللي فيها مقتنيات لأفراد سكنة والمنطقة طبعا قبل عشرات ومئات السنين.
2: الشندغة تمتلك تاريخ عريق وتجد فيها في كل تفاصيلها، لمن يعرفها جيدا ولمن زارها يعرف جيدا كم تمتلك هذه المنطقة من تاريخ جميل. الأجمل هو يوم يعني إذا أنت تزورها يكون خيالك حاضر يمكن من صور أو فيديوهات قديمة شاهدناها، لتستحضر كم يعني كانت هذه المنطقة زاخرة بالعلم والعمل والإنتاج والإبداع والأصالة وروح المجتمع المتكاتف التي لازلنا نعيش فيها لليوم.
1: وحلو نشوف طبعا هذا الاهتمام من حكومتنا ومن الجهات المختصة والمسؤولة بهذه الأماكن اللي نحتفظ فيها بالتراث الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: وستبقى هذه الأصالة حاضرة في حياتنا، لأن حياتنا من جمال وروعة هذه الحياة أنها دائما متمسكة بجذورها ومتمسكة بتاريخها وناظرة بنظرة تفاؤل إلى مستقبلها.
1: وهذا الماضي يمتد إلى هذا الحاضر، ويمتد إن شاء الله سيمتد إلى مستقبلنا الذي سيكون أجمل وأروع.
2: شكرا لمتابعتكم.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نوية الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبه للتجاره او على مستوى وزاره التجاره الخارجيه.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 اماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القياده على نهج الشيخ محمد، كانت المدرسه اللي اعطتنا اياها هي هارفارد بزنس سكول، اعطتنا اسس في القياده تنعكس على شغلنا ان شاء الله.
0: صوت بلا صوره. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة، احجزوا الآن.
4: وفي عناوين المساء: حداد بن محمد يشهد إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل، منصور بن محمد يكرم الفائزين في جائزة دبي للنقل المستدام، وفي اليمن قتلى بهجوم صاروخي حوثي استهدف القصر الرئاسي في عدن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشراتنا الإخبارية المسائية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية الإعلان عن إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل في دبي بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف المركز الأول من نوعه عالميا إلى ترجمة الفرص الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات التكنولوجية والاقتصادية حول العالم إلى سياسات وتشريعات وتوصيات ومشاريع تجريبية ومبادرات ومخرجات فاعلة على أرض الواقع. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي المؤسسات والجهات والأفراد الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم النقل المستدام. واستقطبت الدورة هذه من الجائزة أكثر من 750 طلب مشاركة بزيادة بلغت 400% في عدد الطلبات، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة 45 جهة من 9 دول، إلى جانب 460 مشاركة فردية من 22 دولة. أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للأعلام مبادرة 100 حلم بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي سايمون سكويب بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة المحتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائبة رئيس قمة المليار متابع.
5: اليوم تم الإعلان عن مبادرة 100 دريبس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وأيضا صانع المحتوى ورائد الأعمال سايمون سكويب. الفكرة هي أن نحن ندعم هي صانع محتوى أو 100 شخص عنده حلم أنه يبني شركة إعلامية في دولة الإمارات. البرنامج جدا جميل، عبارة عن 6 أسابيع دورة مكثفة في موضوع ريادة الأعمال لكن متخصص فقط في صناعة وخلق شركات إعلامية. بيكون عندهم أكسس على خبراء، بيكون عندهم أكسس على مستثمرين. طبعا سايمون سكويب هو جاي بنفسه ما شاء الله، هو محقق المئات الآلاف من الأحلام، أحلام الناس سواء في خلق شركات، في خلق أفكار أو تحقيق أحلامهم إلى واقع. هاي الشراكة جدا مهمة بالنسبة لقمة المليار متابع. دائما نطمح ونقول إن نحن نبغى نساعد صناع المحتوى والشركات الإعلامية إن يكون عندهم دخل مستدام واقتصاد مستدام.
4: في محلياتنا أيضا نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية بشأن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء من مقاولين واستشاريين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية عن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني، وشملت الحملة عدد من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف رفع مستوى الوعي والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة. الحملة تضمنت ورشة توعوية عن الممارسات الوقائية وتقييم المخاطر. خلال الزيارات ركزنا على تأمين الموقع بالشكل الصحيح وتوفير معدات الحماية الشخصية ومكافحة الحرائق، والتأكد من تدريب الفنيين ومشغلي المعدات، وتابعنا الإجراءات الخاصة بالحد من الغبار والضوضاء والمحافظة على نظافة الموقع والتخلص الصحيح والآمن من مخلفات الهدم. وبناء على نتائج الزيارات اتخذنا الإجراءات المناسبة لكل موقع، سواء بالتوعية أو توجيه إنذار أو تحرير مخالفة حسب الأنظمة المعمولة بها. وهدفنا الأساسي من الحملة هو حماية العمال وأفراد المجتمع والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة وضمان تنفيذ أعمال الهدم في بيئة آمنة وصحية.
4: نشرة المساء متواصلة. إلى تطورات اليمن، شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي البلاد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل حسب ما أكدت مصادر حكومية. هذا وأفاد سكان بسماع دوي انفجارات متتالية هزت عدن، بينما شهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. وقال سكان لوكالات أنباء عالمية إن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة. إلى ذلك أفادت مصادر يمنية بتصاعد حادث المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة المنورة. السعودية أيضا أعلنت مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض في الأيام القليلة الماضية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترابط الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج العربي، مشددا على رفض القاهرة المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. كما شدد السيسي على أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. في أخبارنا أيضا، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية، والتي كانت مقررة في الرياض يوم 24 من أكتوبر الجاري، إلى موعد يتفق عليه الجانبان لاحقا. انتقل إلى تركيا، حيث لقي شخصان حتفهما فيما أجلي 2727 آخرون جراء فيضانات اجتاحت إسطنبول، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ طوال الليل وتعطلت الدراسة وحركة الطيران في البلاد. هذا وذكرت وكالة الأناضول أن الضحيتين هما امرأة تبلغ 34 عاما توفيت في المستشفى، وطفل يبلغ 14 عاما تعرض لصعق كهربائي في بركة مياه في حادثتين في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول. بهذا مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009.
10: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.
11: أداءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجز من حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجو كوم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي والاتحاد العقارية.
10: تعود فعالية مان من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.

0: ماذا لو كان مكتبكم القادم جزءا من منظومة أعمال متكاملة؟ اكتشفوا المرحلة الثانية من دبي كوميرس سيتي، حيث تلتقي التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أكثر من 91 ألف متر مربع، تضم مكاتب عصرية ومساحات تجارية ومبنى ذا هايف للتخزين العمودي. استفيدوا الآن من مزايا حصرية للتأجير المسبق وانضموا إلى مجتمع أعمال يفتح أمامكم آفاقا جديدة للنمو. زوروا دبي كوميرس سيتي .ae. دبي كوميرس سيتي، حيث تنمو الأعمال بلا حدود.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخارجية.
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام.
3: لطاح قدرك

0: توافق بأنك تطوله
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين إنك حبيبي والعواذل خلهم ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة لكن تسوى عيوني كلهم أوامرك تمشي وحنا حاضرين لولاك حمدان وقصيدها ملهم لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم أنا لشفت رموشك أحس بحنين ودي من الشمس استظل أفضلهم أنا وقلبي والغلا متعاهدين نخلي أعدائك تموت بذلهم دبي في فصل الشتاء للعاشقين روعة لأكثرهم ولع وقلهم

ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: وفي العناوين: منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام. وفد المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية. وفي اليمن قتلى بهجوم صاروخي حوثي استهدف القصر الرئاسي في عدن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، طاب مساؤكم. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي المؤسسات والجهات والأفراد الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام لعام 2026، وهي إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم النقل المستدام. هذا واستقطبت الدورة 14 أكثر من 750 طلب مشاركة بزيادة بلغت 400% في عدد الطلبات، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة 45 جهة من 9 دول، إلى جانب 460 مشاركة فردية من 22 دولة. أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة 100 حلم بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة المحتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائبة رئيس قمة المليار متابع.
5: اليوم تم الإعلان عن مبادرة 100 دريبس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام أيضا صانع المحتوى وراد الأعمال سايمون سكوربلي. الفكرة هي أن نحن ندعم هي صانع محتوى أو 100 شخص عنده حلم أن يبني شركة إعلامية في دولة الإمارات. البرنامج جدا جميل، عبارة عن 6 أسابيع دورة مكثفة في موضوع ريادة الأعمال، لكن متخصصة فقط في صناعة وخلق شركات إعلامية. بيكون عندهم أكسس على خبراء، بيكون عندهم أكسس على مستثمرين. طبعا سايمون سكوب هو جاي بنفسه، ما شاء الله هو محقق المئات الآلاف من الأحلام، أحلام الناس سواء في خلق شركات، في خلق أفكار أو تحقيق أحلامهم إلى واقع. هاي الشراكة جدا مهمة بالنسبة لقمة المليار متابع. دائما نطمح ونقول أن نحن نبغى نساعد صناع المحتوى والشركات الإعلامية أن يكون عندهم دخل مستدام واقتصاد مستدام.
4: شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي اليوم في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التحضير والتنسيق للاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي، والمقرر عقده في 16 أكتوبر الجاري في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. في في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على بيئة عمرانية آمنة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية بشأن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي، مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وورشة توعوية عن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني، وشملت الحملة عدد من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف رفع مستوى الوعي والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة. الحملة تضمنت ورشة توعوية عن الممارسات الوقائية وتقييم المخاطر. خلال الزيارات ركزنا على تأمين الموقع بالشكل الصحيح وتوفير معدات الحماية الشخصية ومكافحة الحرائق، والتأكد من تدريب الفنيين ومشغلي المعدات، وتابعنا الإجراءات الخاصة بالحد من الغبار والضوضاء والمحافظة على نظافة الموقع والتخلص الصحيح والآمن من مخلفات الهدم. وبناء على نتائج الزيارات اتخذنا الإجراءات المناسبة لك الموقع، سواء بالتوعية أو توجيه إنذار أو تحرير مخالفة حسب الأنظمة المعمولة بها. وهدفنا الأساسي من الحملة هو حماية العمال وأفراد المجتمع والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة وضمان تنفيذ أعمال الهدم في بيئة آمنة وصحية.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. إلى تطورات في اليمن، حيث شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل كما أكدت مصادر حكومية، فيما أفاد السكان بسماع دوي انفجارات متتالية هزت مدينة عدن، بينما شهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشق الرئاسي. وقال السكان لوكالات أنباء عالمية إن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة. إلى ذلك أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي المدينة. قالت السعودية اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا مجنحا في منطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثيين اليمنية استهداف المدينة. في أخبارنا أيضا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترابط الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج العربي، مشددا على رفض القاهرة المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. كما شدد السيسي على أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري إلى موعد سيتفق عليه الجانبان لاحقا. انتقل إلى تركيا، حيث لقي شخصان حتفاهما فيما أجلي أكثر من 2720 شخصا جراء فيضانات اجتاحت مدينة إسطنبول. وتواصلت عمليات الإنقاذ طوال الليل بينما تعطلت الدراسة وحركة الطيران في المدينة. في ختام نشرتنا، أعلنت كينيا تسجيل إصابة ثانية بفيروس إيبولا والمرتبطة بالتفشي في الكونغو، فيما ارتفعت الحصيلة في جمهورية الكونغو إلى نحو 9000 إصابة مؤكدة و 4300 وفاة، وسط تحذيرات من صعوبة اكتشاف الحالات والوصول إلى المصابين. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 9 في استديوهات الخليجية. ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
3: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

ويزار عين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33 أما الكويت 28 36 وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت هذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخت من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الأرض ورقتها، همها أشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليلة السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقة تلوعه، ما حسدت إلا البسيطة في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى إلا ليلة السبت وسرتها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر.

تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

غبرة. لو كل طير في جناحه ريشة، أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيد السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر للكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهماً شهرياً فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الاحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها. محتاج قسم ولا مناسب قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع.

مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: 1-0-0-9.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 30 33 الدوحة 30 35. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 33، أما الكويت 28 36، وأخيرا الرياض 25 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانسات، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: وين انت يلي كل ما قلت وين انت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكابة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف التشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونه ذرابه خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابه. اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابه. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: صفر 9.
1: كانت الأثير
2: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير،
2: غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: موضوعي فزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
2: فزة على الخليجية.

09 حلف مع شرك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج أشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلالة، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلالة، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي وان كذبوك قرابك اصبر والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي وإن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول إلنا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول الشايب يردد معانيها على سمع الصبي بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول يوزعه بين الجهات الأربعة حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: إذا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يدين بهالصديق القريب وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: على الخليجية.
1: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سن الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الاذكار وايات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وانا اقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها ومن يومها عالي الرصيد. من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
0: أشعار على الخليج.

0: الخارجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجري بهي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة بتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، صخرت لك شعري وسيلت حبرها. أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، الشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: في ضيافة الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص أشوف إنها يزيد، الظاهر إن الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع.

0: على الخليجية.
1: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون.

0: زعلاتك لا قمت تبعد وانا اقرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيل تبي الصراحة انا مجنون زعلاتك يا حلو لبعدت وانا اقرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك تبدي تعاتب وانا كل انتباهي لك ما اسمعك شو تقول انا عيني على اش فاتك وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك وتخالطت صادق حروفك بوناتك وحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك واحتار واذكرك في بعض زلاتك واسمعك ما كتبته بك واغنيلك طارق كلي تحبه واكسر واستسمحك واعذرك واسمعك واشكيلك وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك يسرقني الوقت ولا يمديني احجيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك عيني على خطوتك والقلب يدعي لك الله يحفظك من الحاسد وشماتك تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك تبي الصراحة أنا أعشق كل حالاتك
1: أشعار
2: على الخليجية
1: على الخليجية.

0: الخليجية
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان
5: أحمر الورد أجمل شي في البستان بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني والمحبة من الإيمان والإيمان شي وسط الضمير وشي براني وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان اختر الشكل الأول وافهم الثاني لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان قصدك تذلني ولا تحداني سامح الله سطوة رمشك الفتان يوم خذني على غفلها ووداني وسامح الله قلبي يوم شافك لان لين حبك تمكن وسط وجداني وسط وجداني اللي لك بنا وجدان كلها تشتكي فرقاك وتعاني انت جاني علي بالهجر والحرمان والجروح الجروح أشكال والواني جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان وجرح دمعته منظوره بالأعياني وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان وجرح كنه طعون سيوف عدواني وجرح يقتل شعور العاشق الولهان لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان أتذكره دايم رغم نسياني آه يا مكثر جروحي لكن غلطان كان ما تعرف المجنية من الجاني كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني ودامها ما تسلي كثرة الخلان خلهم في سلام وعيش وحداني يا زمن لا توصي صاحبك حمدان قبلك محمد المكتوم وصاني صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان يتحمل طعون فلان وفلاني ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني
0: اشعار فزاع على